خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم

وافهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا

قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن وال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش لحظات ممتعة مع موضوع من أهم موضوعات الحياة، مع الأمل. الأمل حياة. نتحدث في الأمل عن كثير من القضايا التي تمر في حياتنا وتشكل لدينا منعطفات كبيرة قد تصل ببعض الناس إلى الإحباط. نقف في هذه الحلقات مع أنبياء الله سبحانه وتعالى التي تفيض حياتهم بكل معاني الأمل. نتحدث من خلال القرآن الكريم حديثاً يصل إلى القلب، حديث شيق لأنه يتناول أحسن القصص. حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع يتعلق بالإحباط الذي قد يمر به بعض الناس حتى يتمنى الموت. هل بالإمكان أن يتمنى أحدنا الموت؟ المؤمن على كل حال قوي، متصل بالله سبحانه وتعالى، لكنه في فترات الضعف البشري قد يصل به الأمر أحياناً فيتمنى الموت. ما المثال على ذلك في القرآن الكريم؟ المثال قصة مريم عليها السلام. مريم أم عيسى عليه السلام، عرض لها أمر كبير، تلك المرأة التقية النقية الطاهرة التي اختيرت لتكون خادمة لبيت الله الحرام، اختيرت لتكون خادمة له، فتميزت وتألقت. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا من خلالها درساً عظيماً. هذا الدرس يتعلق بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، إنه تمني الموت. مريم عليها السلام جاءها جبريل ليبشرها بولد من غير أب. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً، بمعنى ابتعد إن كنت تقياً. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً. هنا تأتيها المفاجأة، كيف تبشر بولد من غير أب وتستغرب لهذا الأمر وتستنكر لهذا الأمر؟ لأهب لك غلاما زكيا، وتحمل مريم عليها السلام بعيسى عليه السلام حتى إذا جاءها المخاض ألجأها إلى جذع نخلة وخرجت من عبادتها ومن محرابها، ثم تمنت في تلك اللحظة الموت، وهي تستعيد كثير من المعاني، كثيراً من المعاني، وهي تتخيل الموقف الذي سيكون بعد ولادتها. كيف ستواجه القوم؟ كيف سيقبلون فكرة أن تحمل من غير زوج؟ ما كانت في وقت من الأوقات امرأة بغي، وكانت من أسرة طاهرة نقية، فكيف تواجه الأمر؟ إنه يستحيل المواجهة. ومن هنا تمنت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن الله سبحانه وتعالى فرج عنها هذا الضيق وهذه الشدة.

فناداها، يقول سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هل هو الروح؟ هل عيسى عليه السلام أنطقه الله سبحانه وتعالى؟ الأمر هنا تفصيلا لا يعنينا، إنما جاءها بصيص أمل بأن الله سبحانه وتعالى معها، أجرى عينا لتشرب منها فتستقر وتهدأ وتغتسل من ذلك أو من تلك العين. أمرها الله سبحانه وتعالى فقال وهزي إليك بجذع النخلة، ففعلت فتساقطت عليها رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم ماذا بعد؟ أتت به قومها تحمله، فنظر القوم إلى هذا الأمر وحدث ما كانت تخشاه. أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. معجزة أنطق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام في المهد، ليكون بذلك دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يوجد ولدا من أم بلا أب، كما كان آدم عليه السلام أوجده الله من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قدرة الله سبحانه وتعالى التي رأيناها هنا تتكرر في كثير من الأحوال وفي كثير من الأحيان، ولذلك لا ينبغي للمسلم أبداً أن يستسلم. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلاً فليقل اللهم أمتني ما كانت الحياة خيراً لي وأحيني ما كانت الحياة خيراً لي. لكن المؤمن في الأصل ينبغي أن يكون ثابتاً، وينبغي أن تكون أقدامه راسخة، وينبغي أن يعلم بأن مع العسر يسراً. هذا الأمل الذي نحيا به تعلمناه من مريم التي في لحظة من اللحظات تمنت الموت لكنها صبرت واحتسبت، فإذا بها أصبح ذكرها على لسان كل أحد أم عيسى عليه السلام، المرأة التقية النقية التي يضرب بنقائها وطهارتها المثل إلى يوم القيامة. فهل كانت مريم تعلم هذا؟ إن الله وحده يعلم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، إنه على ذلك قدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5
2: أي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يدي وأبي يا بلادي يا نداء هادرا يعصف بي يا بلادي يا صرائب وجدي وأبي يا كنوز

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
4: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
4: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
4: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
4: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير والسعادة، صباح يليق بالأحلام الكبيرة، صباح تتسلل فيه أشعة الشمس لتوقظ فينا الأمل وتهمس لقلوبنا بأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنقترب مما نطمح إليه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الصباح المشرق، حيث نلتقي بكم على موعد متجدد مع التفاؤل والعمل والطموح. ما أجمل أن نستقبل يومنا ونحن نحمل يقينا بأن الحياة لا تمنح الفرص لمن ينتظرها فقط، بل لمن يسعى إليها ويصنعها بيديه. فكل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء ننتظر أو ينتظر منا أن نكتب أو نكتب فيها ما يستحق أن يروى، وأن نزرع فيها ما نرجو أن نحصد ثماره في المستقبل. أيها الأحبة المستمعون، إن النجاح ليس محطة نصل إليها فجأة، بل رحلة تبدأ بخطوة وتتقدم بالصبر وتكتمل بالإصرار، وربما تكون أعظم

الإنجازات التي نفخر بها غدا هي تلك الجهود البسيطة التي نبذلها اليوم دون أن نشعر بأثرها المباشر. مستمعينا الأعزاء، انظروا حولكم، فالحياة مليئة بالدروس الملهمة. في شروق الشمس رسالة أمل، وفي جريان النهار درس في الاستمرار، وفي الأشجار التي تقاوم الفصول حكاية صبر لا تنتهي. فالطبيعة كلها تخبرنا أن التغيير سنة من سنن الحياة، وأن النمو يحتاج إلى وقت وعناية وثقة بالله أولا ثم بالنفس. ومن هنا مستمعينا الكرام، نوجه تحية تقدير لكل إنسان بدأ يومه باكرا ساعيا وراء رزقه، ولكل طالب يحمل حلما يسعى لتحقيقه، ولكل أم وأب يزرعان القيم في نفوس أبنائهما، ولكل شخص يواجه تحدياته بصمت وقوة. أنتم النماذج الحقيقية للإرادة والعطاء، فلنجعل من هذا الصباح فرصة للتقدم، ومن كل عقبة درسا، ومن كل تجربة بابا نحو مزيد من النضج والخبرة. مستمعينا الكرام، لا تنشغلوا بكثرة المسافات المتبقية، بل استمتعوا بكل خطوة تقربكم من أهدافكم، فالأحلام العظيمة تتحقق بالاستمرار لا بالاستعجال. فكذلك لنجدد العهد مع أنفسنا بأن نمنحها فرصة أفضل، وأن نستبدل التردد بالمبادرة، والخوف بالمحاولة، واليأس بالأمل. فالحياة لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت الجميلة لمن يؤمن بأن القادم أجمل بإذن الله. وبقلوب مفعمة بالتفاؤل نفتح معكم أبواب هذا الصباح، ونبدأ رحلة جديدة من الفائدة والمتعة والإلهام. راجينا أن نكون رفقة طيبة لكم في هذا اليوم. طاب صباحكم بكل خير، وجعل الله أيامكم مليئة بالنجاح والسعادة والبركة. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وقد ترافقني زميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم عن الضحك، جرعة سعادة لا تحتاج إلى وصفة طبية. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم من جديد، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصحية لهذا اليوم. في عالم تتسارع فيه الأحداث وتزداد فيه ضغوط الحياة اليومية، يبحث الإنسان دائما عن وسائل تمنحه الراحة النفسية وتحافظ على صحته الجسدية. وبينما يتجه البعض إلى الأدوية والعلاجات المختلفة لتحسين حالتهم الصحية، يغفل كثيرون عن وسيلة بسيطة ومجانية منحها الله لنا جميعا، وهي الضحك. الضحك مستمعينا الكرام ليس مجرد استجابة لموقف طريف أو نكتة عابرة، بل هو سلوك إنساني فطري يحمل فوائد صحية ونفسية واجتماعية كبيرة. وقد اهتمت العديد من الدراسات العلمية بدراسة تأثير الضحك على جسم الإنسان، لتؤكد أن له دورا مهما في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة. فعندما يضحك الإنسان تحدث داخل جسمه مجموعة من التفاعلات الإيجابية، إذ تنخفض مستويات هرمونات التوتر والقلق، ويبدأ الجسم بإفراز هرمونات السعادة التي تمنح الإنسان شعورا بالراحة والسرور. ولهذا السبب نشعر غالبا بخفة في النفس وهدوء في الأعصاب بعد لحظات من الضحك الصادق. ومن أبرز فوائد الضحك مستمعين الكرام أنه يساعد على تخفيف الضغوط النفسية التي أصبحت جزءا من حياة الكثيرين في هذا العصر. فالإنسان الذي يضحك بانتظام يكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات اليومية والتعامل مع التحديات بروح إيجابية، مما ينعكس على صحته النفسية واستقراره العاطفية. كما أن للضحك تأثيرا إيجابيا على صحة القلب والأوعية الدموية، فعند الضحك يزداد تدفق الدم في الجسم وتتحسن كفاءة الدورة الدموية، مما يساعد على إيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء المختلفة بصورة أفضل. ويؤكد المختصون أن الضحك المنتظم قد يسهم في تعزيز صحة القلب وتقليل بعض الآثار السلبية للتوتر المستمر. أما الجهاز المناعي فهو الآخر يستفيد من الضحك، فقد أظهرت الدراسات أن الضحك يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة والخلايا التي تساهم في مقاومة الأمراض والعدوى. ولهذا يمكن القول أن الضحك لا يمنحنا شعورا جيدا فحسب، بل يساعد أجسامنا أيضا على الدفاع عن نفسها بصورة أفضل. ومن الجوانب المدهشة مستمعنا الكرام للضحك أنه يساعد على التقليل من الشعور بالألم، فعندما نضحك يفرز الجسم مادة الأندروفين، وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين المزاج وتخفيف الإحساس بالأوجاع والألم. لذلك نلاحظ أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح مرحة غالبا ما يكونون أكثر قدرة على تحمل الضغوط الجسدية والنفسية. ولا تتوقف فوائد الضحك عند الصحة الجسدية فقط، بل تمتد إلى تنشيط العقل وتحفيز التفكير الإبداعي. الإنسان السعيد يكون أكثر قدرة على التركيز وأفضل استعدادا للتعلم والعمل والإنتاج. كما أن الضحك يساعد على تحصين الذاكرة وتنشيط الذهن، مما يجعله عنصرا مهما في حياة الطلاب والعاملين على حد سواء. ومن الناحية الاجتماعية يعد الضحك وسيلة فعالة لتعزيز العلاقات بين الناس، فالابتسامة الصادقة والضحكة المشتركة تقرب القلوب وتزيد من مشاعر الألفة والمحبة، وتساعد على بناء بيئة إيجابية داخل الأسرة ومكان العمل والمجتمع بشكل عام. ولهذا يقال أن الضحك لغة عالمية يفهمها الجميع دون الحاجة إلى ترجمة. وفي ختام فقرتنا الصحية مستمعين الأعزاء، أصدقاء قهوتنا المغربية، تذكروا دائما أن الضحكة الصادقة قد تكون أقصر طريق إلى الراحة النفسية، وأن الابتسامة التي ترسمونها على وجوهكم ووجوه الآخرين قد تحمل أثرا أكثر أو أكبر مما تتخيلون. فاجعلوا للفرح مكانا في أيامكم وللابتسامة حضورا دائما في حياتكم، فهما من أجمل الهدايا التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا ولمن حولنا. دمتم بصحة وعافية وأوقات مليئة بالسعادة والتفاؤل. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى قهوتنا المغربية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام جديد وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم هو في زمن الأزمات كيف نحمي أطفالنا من قلق الضغوط المالية. مستمعينا الكرام، في ظل الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يمر بها كثير من الأسر، لا يقتصر تأثير هذه الظروف على الكبار فقط، بل يمتد ليصل إلى الأطفال أيضا الذين يلاحظون تغيرات داخل البيت بسرعة أكبر مما نتصور، من تقليل بعض العادات اليومية إلى تبدل المزاج العام وحتى همسات القلق بين الوالدين. هذه هي التغيرات قد تفتح في أذهان الأطفال أبوابا من الأسئلة والمخاوف، وإذا لم يجدوا تفسيرا واضحا ومطمئنا فقد يملؤون هذا الفراغ بتصورات تثقلهم أكثر مما تطمئنهم، مثل الخوف من فقدان الاستقرار أو الشعور بالذنب دون سبب. ومن هنا يبرز سؤال مهم لكل أب وأم، هل من الأفضل إخفاء الظروف المالية تماما عن الأبناء أم أن إشراكهم بشكل مدروس قد يكون الخيار الأفضل؟ الحقيقة مستمعين الكرام أن الأطفال يلاحظون أكثر مما نعتقد، فهم لا يحتاجون إلى شرح مباشر ليشعروا بأن هناك تغيرا يحدث في المنزل، لذلك فإن الصمت الكامل قد لا يحميهم بل قد يزيد من قلقهم وغموض الصورة لديهم. لكن في المقابل لا يعني الحديث عن الوضع المالي أن نغرق الأطفال في التفاصيل أو الأرقام، بل المقصود هو تقديم صورة مبسطة وهادئة تتناسب مع أعمارهم وتمنحهم شعورا بأن الأمور تحت السيطرة. ويمكن للوالدين استخدام لغة مطمئنة مثل نحن نعيد ترتيب أولوياتنا ونخطط لصرف المال بطريقة أفضل، بدلا من عبارات قد تزرع الخوف والقلق في نفوسهم. ومن المهم جدا مستمعينا الكرام اختيار الوقت المناسب للحديث بعيدا عن لحظات التوتر أو الخلاف، وأن يكون الحوار في أجواء هادئة تمنح الطفل شعورا بالأمان والاستقرار. كما يجب مراعاة عمر الطفل، المعلومات التي تقال لطفل صغير تختلف تماما عمن يمكن مشاركته مع مراهق قادر على الفهم والتحليل، فالتدرج في الشرح هو أساس النجاح في مثل هذه الحوارات. ولا يقل أهمية عن ذلك التركيز على الحلول بدلا من تضخيم المشكلة، من خلال توضيح أن الأسرة تمر بمرحلة تحتاج إلى تنظيم الإنفاق من إبراز الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والتعليم والرعاية الصحية، وقد نستطيع القول الإيجار، فهذا ما يمر به المواطن في محافظة مأرب، كذلك تبقى دائما في مقدمة الأولويات. كذلك إشراك الطفل في بعض القرارات البسيطة مثل اختيار بدائل أقل تكلفة أو فهم معنى الإدخار، ويمكن أن يحول القلق أو أن يحول القلق إلى وعي ويمنحه إحساسا بالمشاركة بدل الشعور بالعجز. كما ينبغي فتح باب الأسئلة أمام الأطفال والاستماع إليهم بهدوء وصدق، لأن أسئلتهم غالبا تكشف ما يدور في داخلهم من مخاوف تحتاج إلى احتواء لا إلى تجاهل. وفي المقابل هناك حالات يكون فيها الصمت النسبي أكثر أمانا، خصوصا مع الأطفال الصغار جدا، حيث يكفيهم الشعور بالحب والاحتواء دون الدخول في تفاصيل لا تناسب إدراكهم. وفي النهاية مستمعينا الكرام، لا تحتاج الأسرة إلى الكمال بقدر ما تحتاج إلى الصدق مع الأمان وإلى حوار يبني الثقة بدل أن يهدمها. فالأطفال لا ينتظرون حياة خالية من الأزمات، بل يحتاجون إلى آباء قادرين على مواجهتها بحكمة واحتواء. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس الأحد رئيس أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة آليات تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الموجهات الرئاسية في هذا الجانب. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخمبشي بمدينة المكلا مع نائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية في برنامج الغذاء العالمي الرشيد الحماد والوفد المرافق له آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج. أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. نال الباحث علي الغليسي السكرتير الصحفي لعضو مجلس القيادة لمحافظ مأرب درجة الماجستير بامتياز في الدراسات العالمية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عن رسالته الموسومة العلاقة بين اتصالات المسؤولية الاجتماعية وسلوكيات المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية على عينة من المنظمات العاملة في اليمن. أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة عوض بن الوزير مواصلة تنفيذ حملة منع حمل السلاح في مركز المحافظة مدينة عتق. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع ممثل المنظمة البولندية عمر عبد الله والفريق المرافق له والتدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة الأرصاد الجوية. ختاما بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار بصهيب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المنسقة الوطنية لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إبجيل نيكوري وعددا من المختصين بالمنظمة سبل تفعيل جهود كتلة الأمن الغذائي والزراعة لمواجهة التحديات المتصاعدة في مجالي الأمن الغذائي وسوء التغذية. ختام الموجز في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أضمن لكم من جديد مستمعينا الكرام وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا اليوم سيكون عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها العميق على المجتمع والعلاقات الإنسانية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا في أسلوب حياة وقضايا اجتماعية. وفي بداية الأمر، في زمن أصبح فيه العالم أشبه بقرية صغيرة، لم تعد المسافات عائقا أمام التواصل، ولم يعد الوقت حاجزا أمام تبادل الأخبار والمعلومات، فقد ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير شكل الحياة اليومية بشكل جذري، وأيضا تصبح جزءا أساسيا من تفاصيل يوم الإنسان، صغير كان أم كبيرا. فهذه الوسائل التي بدأت كوسيلة بسيطة للتواصل بين الأفراد، تحولت اليوم إلى عالم واسع يجمع ما بين الأخبار والترفيه والعمل والتعليم وحتى العلاقات الاجتماعية. فأصبح الإنسان قادرا على التواصل مع من يشاء في أي لحظة، ومتابعة الأحداث أولا بأول، والتعبير عن آرائه بحرية وسهولة.
0: نعم مستمعينا الكرام، من أبرز الجوانب الإيجابية لهذه الوسائل أنها ساهمت في تعزيز التواصل بين الناس، فالأقارب الذين فرقت بينهم المسافات أصبحوا على اتصال دائم، وكذلك الأصدقاء باتوا أقرب رغم البعد الجغرافي، كما أصبحت وسيلة مهمة لنشر الوعي الاجتماعي والثقافي والصحي وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أصبحت هذه المنصات فرصة حقيقية للكثير من الشباب لإبراز مواهبهم، سواء في التصوير أو التصميم أو الكتابة أو صناعة المحتوى أو غير ذلك، مما فتح أمامهم أبوابا جديدة للتعلم والعمل وربما تحقيق الاستقلال المادي في بعض الحالات. لكن في المقابل، ومع هذا التطور الكبير، ظهرت مجموعة من التحديات الاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها، حيث بدأ تأثير هذه الوسائل ينعكس بشكل واضح على العلاقات داخل المجتمع وخاصة داخل الأسرة الواحدة.
1: صحيح، ففي كثير من البيوت نلاحظ أن فردنا أصبح يعيش في عالمه الخاص داخل الهاتف، حتى وإن كانوا جميعا في مكان واحد، مما أدى إلى ضعف الحوار الأسري وتراجع التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة، وغياب الكثير من اللحظات الاجتماعية الجميلة التي كانت تجمعهم في الماضي. كما أن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل أدى إلى نوع من العزلة الاجتماعية عند بعض الأشخاص، حيث أصبح التواصل الافتراضي بديلا من التواصل الحقيقي، مما أثر على مهارة الحديث والاستماع والتفاعل الواقعي، وجعل بعض العلاقات سطحية وسريعة الزوال. ومن الجوانب الأخرى المهمة أن هذه المنصات أصبحت مليئة بالمقارنة الاجتماعية، حيث يرى المستخدم حياة الآخرين من خلال صور ومقاطع تبدو مثالية، مما قد يخلق شعورا غير واقعي بعدم الرضا أو النقص، رغم أن هذه الصورة غالبا لا تعكس الحقيقة كاملة للحياة.
0: نعم مستمعينا الكرام، ولا ننسى أيضا خطر انتشار الأخبار والشائعات بسرعة كبيرة دون التحقق من صحتها، مما قد يؤدي إلى تضليل المجتمع وإثارة القلق وسوء الفهم، وأحيانا اتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة. إن وسائل التواصل الاجتماعي في حقيقتها ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة قوية تحمل في داخلها فرصا كبيرة، كما تحمل تحديات خطيرة، والفرق دائما يكمن في طريقة الاستخدام ودرجة الوعي لدى المستخدم. فالاستخدام الواعي والمتوازن يمكن أن يجعل هذه الوسائل وسيلة لبناء المجتمع وتعزيز العلاقات ونشر الخير والمعرفة، بينما الاستخدام العشوائي والمفرط قد يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية وزيادة العزلة وتراجع التواصل الحقيقي بين الناس.
1: صحيح، ومن هنا تبرز أهمية التربية الرقمية وتوعية الأفراد، خاصة فئة الشباب، بكيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل مسؤول، يحفظ وقتهم ويحمي علاقاتهم ويجعلهم أكثر وعيا بما يستهلكونه من محتوى. وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمامنا هو أن نحافظ على إنسانيتنا وسط هذا العالم الرقمي الكبير، وأن نجعل التكنولوجيا في خدمتنا لا أن نصبح نحن في خدمتها، وأن نوازن بين العالم الافتراضي والعلاقات الواقعية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا، وعودنا إليكم مع فقرتنا للمنوعات. وفي قصة منوعات هذا اليوم نتعرف على قصة الكاميلا لسقوط نيو غري رو زعيم أخطر عصابة الأرض. فلم تبدأ قصة واحدة من أخطر العصابات في أمريكا اللاتينية في الشوارع المظلمة أو على الحدود المفتوحة، بل خلف جدران سجون فنزويلية تحولت مع الوقت إلى إمارة خاصة يديرها زعيم مسجون، ومنه خرج تنظيم أصبح اسمه مرتبطا بتهريب المخدرات والاتجاه أو التجارة بالبشر والابتزاز والخطف، قبل أن يصل صدى نشاطه إلى الولايات المتحدة.
1: نعم مستمعينا الكرام، إنها قصة عصابة رين دي أرغو التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها من أكثر العصابات وحشية على وجه الأرض، والتي تصدرت المشهد الأمني والسياسي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى إعلان مقتل زعيمها هيكتور راستفورد المعروف باسم نينينو غوريرو بعد سنوات من المطاردة. بدأت الحكاية في ولاية أورغو الساحلية في فنزويلا حين ولد نينو عام 1983. في سنواته الأولى دخل عالم الجريمة من بوابة السرقة وتجارة المخدرات قبل أن تعتقل السلطات عام 2010، لكن الاعتقال الذي كان يفترض أن ينهي مسيرته الإجرامية تحول إلى نقطة لانطلاق الحقيقة لصعوده.
0: ودخل سجن توكورون الفنزويلي، ولم يكن نيونيو مجرد سجين يقضي حكما، بل نجح في بناء نفوذه غير مسبوق، فقد تحول السجن إلى مركز قيادة لعصابة ناشئة يضم مطاعم ومرافق ترفيهية وملحقات فاخرة وحتى حديقة حيوانات، في مشهد عكس حجم السيطرة التي فرضها الزعيم المسجون على المكان. كان الحرس بحسب التقارير يعملون تحت نفوذ العصابة أكثر من خضوعهم لسلطة الدولة، وأصبح نينيو يدير نظاما مزودا خلف القضبان يفرض فيه القوانين ويصدر الأوامر لتوليد من داخل هذا السجن واحدة من أكثر الشبكات الإجرامية تنظيما في منظمة ترين دي أرغو التي حملت اسم الولاية التي نشأ فيها. مع مرور الوقت لم تعد العصابة مجرد مجموعة محلية، بل تحولت إلى شبكة عابرة للحدود توسعت في أنشطة متعددة شملت تهريب المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، إلى جانب عمليات الابتزاز

0: مدينة أورورو الأمريكية أثار اسم العصابة جدلاً واسعاً بعد تقارير تحدثت عن تورط عناصر مرتبطة بها في جرائم منظمة، بينها سرقة السيارات والخطف والابتزاز وتجارة المخدرات، وهو ما دفع الملف من مستوى أمني محلي إلى قضية سياسية وطنية. لكن قبل أن تصبح تريندي أرغو عنواناً في الخطاب السياسي الأمريكي، كانت السلطات الفنزويلا قد حاولت القضاء على مركز قوتها الأساسي. ففي عام 2023 شنت الحكومة الفنزويلا عملية أمنية ضخمة شارك فيها أكثر من 11 ألف جندي وشرطي لاقتحام سجن توركون، غير أن المفاجأة كانت اختفاء نينو قبل العملية بساعات وسط تقارير تحدثت عن احتمال وجود ترتيبات غامضة ساعدته على الفرار، ليبقى الرجل المطلوب الأول قادرا على الاختباء وإدارة شبكته من خارج السجن.
1: وفي عام 2024 رفعت الولايات المتحدة مستوى الضغط على زعيم العصابة وأعلنت عن مكافأة مالية مقابل معلومات تساعد في الوصول إليه، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعامل مع التنظيم باعتباره شبكة دولية لا يمكن تفكيكها عبر ملاحقة أفرادها فقط. ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية أصبحت تريندي أرغو جزءا أساسيا من خطابه حول الهجرة والأبناء، فكان أو كما ركز على في حملته الانتخابية عام 2016 على عصابة MC13، جعل في حملة 2024 من العصابة الفنزويلا نموذجا للخطر القادم عبر الحدود، واصفا إياها بأنها منظمة شديدة الوحشية وتهديد للأمن الأمريكي.
0: نعم مستمعنا الكرام، على هذا الأساس شددت السلطات إجراءاتها ضد المشتبه بارتباطهم بالعصابة ووسعت عمليات الاعتقال والترحيل، مستندة إلى قوانين قديمة لتسريع الإجراءات ضد بعض الأفراد الذين تعتبرهم مرتبطين بالتنظيم. لكن قصة تريندي أرغو لا يمكن فهمها فقط من خلال الجرائم التي ارتكبتها، بل من خلال البيئة التي سمحت بنموها. فانتشار العصابات في أمريكا اللاتينية ارتبط بعوامل متعددة، منها الفقر والبطالة وضعف الحماية الاجتماعية والتفكك المجتمعي، إضافة إلى استغلال العصابات للشباب في المناطق المهمشة.
1: أما في الحالة الفنزويلية تحديدا، لعبت السجون دورا مركزيا في صعود هذه الشبكات، إذ تحولت بعض المؤسسات العقابية إلى مناطق نفوذ يديرها السجناء أنفسهم، مع وجود أسلحة وشبكات اتصال وتنظيم داخلي سمحت بتحويل السجن من مكان للعقوبة إلى مركز لصناعة الجريمة.
0: إذا مستمعينا، في العصابات التي تتحول إلى شبكات عابرة للحدود لا ترتبط دائما بشخص واحد، بل تبنى على خلايا وامتدادات ومصالح متشابكة. لذلك يبقى السؤال الأبرز، هل كان نينينو غوريوري هو قلب هذه الإمبراطورية أم أن العصابة أصبحت أكبر من زعيمها؟ مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة مروعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم، كيف تساهم ملايين الأجهزة المنزلية الرقمية سرا في الشحن أو في شن هجمات إلكترونية؟ فالأجهزة المنزلية الذكية أصبحت هدفا رئيسيا للمهاجمين بسبب اتصالها الدائم بالإنترنت وضعف حمايتها الأمنية.
1: مستمعينا الكرام، لم تعد الهجمات الإلكترونية الحديثة تعتمد فقط على الحواسيب المخترقة أو الخوادم المصابة، بل باتت تستفيد من ملايين الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه والتلفزيونات الذكية وإطارات الصور الرقمية وأجهزة البث. وبينما يعتقد أصحاب هذه الأجهزة أنها تؤدي وظائفها الاعتيادية، قد تكون في الواقع جزءا من شبكة إجرامية عالمية تستخدم في تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق دون علمهم.
0: وسلط تحقيق أجرته صحيفة للستريت جورنال الأمريكي الضوء على هذه الظاهرة، موضحا أن بعض الأجهزة الذكية الرخيصة قد تصل إلى المستهلكين وهي مزودة مسبقا ببرمجيات خفية أو بخصائص تسمح بتحويل أو تحويلها إلى أدوات ضمن شبكات إجرامية تعرف باسم بوت نيتس أو شبكات روبوتات. وتشير الصحيفة إلى أن بعض هذه الأجهزة تبدأ بتمرير حركات بيانات لأطراف خارجية فور اتصالها بالإنترنت، مما يحول الاتصال المستخدم إلى المنزلي إلى جزء من بنية تحتية تستغلها جهات خبيثة في تنفيذ عملياتها. وشبكات البوت نت تستغل ملايين الكاميرات وأجهزة الروبوتات التلفزيونية الذكية لتنفيذ الهجمات الإلكترونية.
1: إذا مستمعينا الكرام، ما هي شبكات البوتنت؟ البوتنت هي شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي يتم اختراقها وإدارتها عن بعد عبر خادم تحكم وسيطرة. وتضم هذه الشبكات عادة أجهزة إنترنت الأشياء الأوتي مثل الكاميرات وأجهزة التوجيه وأنظمة التخزين الشبكي، إضافة إلى الحواسيب والهواتف الذكية. وبحسب باحثين في مجال الأمن السيبراني، فإن المهاجمين لا يحتاجون إلى السيطرة على أجهزة قوية، بل يعتمدون على العدد الهائل للأجهزة المصابة، حيث يمكن لمئات الآلاف أو حتى ملايين الأجهزة إرسال طلبات متزامنة إلى هدف معين، وهو ما يمنح المهاجمين قوة حاسوبية وشبكية هائلة.
0: والسؤال، لماذا لم تعد الأجهزة المنزلية هدفا مثاليا؟ تكمن المشكلة في أن كثيرا من أجهزة إنترنت الأشياء لا تصمم وفق معايير أمنية صارمة، كما أن عددا كبيرا منها يعمل بكلمات مرور افتراضية أو يتوقف المصنع عن إصدار تحديث أمني لها بعد فترة قصيرة من إطلاقها. وأظهرت دراسة منشورة على منصة أركيف أن 3 من 4 أجهزة تم اختيارهم أو اختبارها كانت عرضة للإصابة ببرمجيات ميريا عند تشغيلها بإعدادات افتراضية، مما يعكس ضعف الحماية المدمجة في عدد كبير من الأجهزة التجارية. كما كشفت بلاك لوتس لابس التابعة لشركة لومين تكنولوجيز الأمريكية عن حملات استهدفت أجهزة توجيه منزلي وأجهزة إنترنت الأشياء خرجت من فترة الدعم الأمني وتمكنت من بناء شبكات تضم عشرات الآلاف من الأجهزة المخترقة حول العالم.
1: إذن من ميراي إلى شبكات أكثر تطوراً، تعد ميراي أشهر مثال على استغلال الأجهزة المنزلية في الهجمات الإلكترونية. ففي عام 2016 تمكنت البرمجية من إصابة مئات الآلاف من الكاميرات وأجهزة التوجيه، واستخدمتها لتنفيذ واحدة من أكبر هجمات حجب الخدمة الموزعة في ذلك الوقت، ما تسبب في تعطيل خدمات إنترنت كبرى. ورغم مرور سنوات على ظهورها، فإن شفرة ميراي المسربة أدت إلى ظهور عشرات النسخ المطورة التي أصبحت تستغل ثغرات جديدة وتستهدف أنواعا مختلفة من أجهزة إنترنت الأشياء، حتى لم يعد هناك نموذج واحد مهيمن لشبكات البوتنت، بل عائلات متعددة تتطور باستمرار.
0: ومن أجهزة منزلية إلى جيش إلكتروني، تكمن خطوة هذه الشبكات في أنها تستطيع تحويل ملايين الأجهزة المترافقة إلى جيوش إلكترونية يعمل بصورة منسقة. فعند إصدار أمر من الخادم التحكم، تبدأ جميع الأجهزة بإرسال كميات هائلة من البيانات نحو موقع أو خدمة رقمية مستهدفة، وهو ما يؤدي إلى إغراقها بالطلبات وتعطيها أيضا مطيات عبر هجمات تحجب الخدمة الموزعة. لكن الاستخدام لا يقتصر على ذلك، إذ أصبحت بعض شبكات البوت نت تعمل أيضا كشبكات بروكسي سكينة، حيث يمر المهاجمون حركة الإنترنت عبر الأجهزة المنزلية المخترقة لإخفاء هوياتهم أو لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني أو تجاوزات أنظمة الحماية التي تعتمد على الموقع الجغرافي وعنوان الإنترنت أو القرصنة، فيعتمد على ثغرات أمنية وكلمات مرور افتراضية للسيطرة على أجهزة الإنترنت الأشياء بسهولة.
1: صحيح تسنيم، وبحسب الخبراء فإن الأجهزة المنزلية لم تعد مجرد أدوات للاستخدام اليومي، بل يمكن أن تتحول إلى عناصر فاعلة في هجمات إلكترونية عابرة للحدود، حيث أن بعض الأجهزة قد تحمل مخاطر أمنية منذ لحظة شرائها. بينما تؤكد أبحاث شركات الأمن السيبراني أن ضعف تصميم أجهزة إنترنت الأشياء وقلة تحديثاتها جعل منها هدفا دائما للمهاجمين. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: أهلا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 22 يوليو.
1: نعم مستمعينا الكرام، شهد هذا اليوم عبر العصور العديد من الأحداث التي تركت بصمتها في التاريخ الإنساني، ومن أبرزها حدث في عام 1971 افتتاح الجامع الأزهر للصلاة الأولى في القاهرة ليصبح لاحقا أحد أهم المراكز الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1527 طرد القائد فتح الله البرتغاليين من ميناس واندا كيلاب التي تعرف اليوم بمدينة كرات بعاصمة أندونيسيا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدء الهجوم الألماني الكبير على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية بمشاركة ملايين الجنود من قوات المحور.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1973 كندا تلغي عقوبة الإعدام في خطوة شكلت تحولا مهما في نظامها القضائي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1986 النجم الأرجنتيني ديغو مارادونا يسجل هدفه الشهير في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم بالمكسيك.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويتسبب في مقتل المئات وإصابة أعداد كبيرة من السكان.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتجاوز 9 ملايين إصابة حول العالم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2022 زلزال قوي يضرب أفغانستان وباكستان مخلفا أكثر من 150 قتيلا وآلاف المصابين. ختاما تبقى صفحات التاريخ شاهدة على أحداث صنعت مسار الأمم والشعوب، وبين إنجازات علمية وسياسية ورياضية وكوارث طبيعية يظل استذكار هذه المحطات فرصة للتأمل واستخلاص الدروس والعبر. وصلنا أنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الاعداد والتقديم نسيم حميد وزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والاخراج على الهواء مباشره نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقات القادمه، الى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
8: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
9: ماما، إيش هذه البطاقة؟
10: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
9: إيش نعمل فيها؟
10: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
9: من وين نجيبها؟
10: من كاك بنك.
9: يعني سهلة؟
10: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
9: طيب ماما احكي لي.
10: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى. فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمر استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
11: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يدور حول عالم الشراكات، تلك العلاقة التي تشكل أساساً للنجاح في مختلف جوانب المال والأعمال، سواء كانت هذه المشاريع صغيرة أم كبيرة أم متوسطة. سنتعرف في هذه الحلقة على أنواع الشراكات المختلفة وكيفية اختيار النوع المناسب منها، وما هي أهم النصائح لبناء شراكات ناجحة ومستدامة، مع ضيف الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ سعد عباس، مختص في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال. مرحبا بكم أستاذ.
12: أهلا وسهلا بكم،
11: حياكم الله. الآن مستمعينا الكرام نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم لمواصلة حديثنا الشيق حول الشراكات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونواصل الآن حديثنا حول الشراكات. أجدد الترحيب بك ضيف الكريم.
12: أهلا وسهلا بكم، نشكركم على الاستضافة،
11: حياكم الله. أستاذ الكريم، تحدثنا في الحلقات السابقة والحلقة السابقة عن الشركاء وكيفية اختيارهم وما إلى ذلك. نأتي الآن إلى التنوع الذي يوجد في عالم ريادة الأعمال من ناحية الشراكات، فما هو سبب هذا التنوع؟ ما هي سبب هذا التنوع وما هي أهمية هذا التنوع في عالم ريادة الأعمال؟
12: أيضا هناك كل على حسب المشروع الذي سأقوم بتأسيسه، وقد أكون محتاج لنوع من أنواع الشراكات، وهذا النوع قد أكون مضطر لاختيار هذا النوع من أجل إنجاح مشروعي، ويعني النجاح لنا جميعا يعني كشركاء. فهذه الأنواع قسموها إلى ثلاثة، فمثلا شريك، أنواع الشركاء برأس المال، وأيضا بالخبرة، وأيضا بالفكرة، وهناك تقسيمات أخرى لبعض الباحثين وبعض رواد الأعمال بيقول هناك شراكة عامة في المال والعمل، وهناك شراكة محدودة في المال بدون العمل، وهناك شراكة محدودة وهي شراكة مع شركة في مشروع واحد فقط. فهذه أنواع الشراكات.
11: فما أهمية هذا التنوع في المشاريع؟ على ماذا يعني، ما هي الفائدة التي تنعكس على المشاريع ضمن هذه التنوع؟ ماذا أستفيد إذا أدخلت شريك فقط بالفكرة؟ ماذا أستفيد إذا أدخلت فقط شريك بالخبرة أو فقط شريك بالمال؟ ما هي سبب أهمية هذا التنوع؟ شيء الجوهر الفارق فيه
12: على كله على احتياج المشروع. هناك مشروع قد يحتاج إلى رأس مال، مثلا أنا لدي مشروع أحتاج إلى رأس مال ولدي معرفة وخبرة، وهناك مشروع عنده يعني يحتاج إلى معرفة وإلى خبرة، وهناك من يمتلك رأس المال ويمتلك الخبرة ولكنه لا يمتلك الفكرة. فهذه الأنواع كل واحدة مكملة للأخرى، فلا بد أن تكون هذه الثلاثة الأنواع متواجدة في مشروع متكامل، ولا يمكن أن يقوم مشروع بدون هذه الأشياء. لا يمكن أن يقوم مشروع بدون رأس مال، ولا يمكن أن ينجح مشروع بدون معرفة وخبرة، ولا يمكن أن ينجح مشروع بدون فكرة متكاملة عن هذا المشروع.
11: إذا أتينا أستاذ الكريم للتحدث بشكل مفصل حول هذه الأنواع، إذا بدأنا بالتحدث عن الشراكة برأس المال فقط، فإذا أتينا لتفاصيل هذا النوع من أنواع الشراكات.
12: نعم، هناك الشراكة
11: برأس وعيوبه.
12: نعم، هناك الشراكة برأس المال، أن يقوم هذا الشريك بالمشاركة برأس المال، وهذا يسمونه الشريك الصامت، بمعنى أنه لا يتدخل في الأدوار الوظيفية والإدارية، ويعني لا يتدخل بشيء، كل هم هذا الشريك هو هامش الأرباح. وأيضا هذا الشريك هناك مخاطر كبيرة، وقد تمر قد يمر المشروع بمراحل حرجة أو ظروف يعني خارجة عن الإرادة، فكيف سيفهم هذا الشريك بأن هذا المشروع لم يعني يأتي لنا بالربح المتفق عليه أو يعني حسب الدراسة، لأنه قد تتخلل هذه الدراسة أخطاء، وقد تكون هناك ظروف في الميدان وظروف في الإنتاج، ظروف في التسويق، ظروف في الوظائف الإدارية، قد تأتي هناك ظروف، فهذا الشريك غير مطلع، وهذا هناك مخاطرة كبيرة. أغلب الشراكة مع هذا النوع تصل إلى إلى نزاعات ويصلوا إلى المحاكم بسبب هذه الشراكة. لأن وأيضا صاحب المشروع لابد أن يوضح لهذا الشريك بالتفصيل يعني الجانب المالي أو ما سيمر به المشروع من مراحل متعددة، وقد تكون هناك خسارة، وقد تكون توضح أيضا من البداية بأن هذا الشريك سيدخل معي ربح وخسارة، فإذا ربحنا جميعا، وإذا خسرنا جميعا. فبعض من يدخل برأس المال لا يعرف إلا الربح، ولا يعرف الظروف التي مر بها المشروع أو الظروف الذي مرت بهذا المشروع. فهنا مخاطرة كبيرة إذا لم يفهم صاحب رأس المال ما الذي يعني سيواجه المشروع من مصاعب في الميدان.
11: إذا اخترنا هذا النوع من الشركات، يجب إشراك هذا الشريك أنه من البداية نحن شركاء في الربح والخسارة، وإطلاعه على المشاكل المستقبلية المحتملة في الجانب المالي.
12: نعم، وأيضا الوضوح من البداية، أن يكون واضح معه بكل التفاصيل الدقيقة، سواء التفاصيل المالية أو التفاصيل الإدارية، لابد أن يوضح لهذا الشريك كل الأشياء حتى يكون عنده علم. وأيضا من الأشياء المهمة رفع التقارير المالية بكل أنواعها شهريا، لأن هذا الشريك صاحب رأس المال قد يتفاجأ آخر السنة بأن هناك لا توجد أرباح، وخصوصا إذا لم تكن لديه معرفة، لأنه قد يمكن استرداد رأس المال خلال سنتين، خلال ثلاث، خلال أربع، خلال خمس. لابد أن يكون هذا الشريك مطلع على هذه الأشياء بالتفصيل.
11: ممتاز. إذا أتينا للانتقال إلى المرحلة أو النوع الآخر من الشراكات، وهو شراكة بالخبرة والإدارة، أعتقد أن هذا الأمر مهم في حال أن صاحب العمل أو رب العمل أو رب المشروع لا يملك هذه الخبرة، وهو مقدم على مشروع متوسط أو كبير، أو ممكن أنه يحتاجها في المشاريع الناشئة.
12: نعم، أيضا قد يكون عند هذا الشخص رأس مال، ولكن لا توجد لديه المعرفة والخبرة والمهارة الكافية حتى ينجح هذا المشروع. فأغلب الناس يكون هناك فخ، يعني يأتي بشريك يعني إداري، الأفضل له أن يأتي بموظف عنده مهارات وخبرة سابقة ويزيده في الراتب ويعطيه يعني نسبة معينة. ولكن بعض الشركاء يعني هناك التشارك في الجانب الوظيفي يأخذ يعني 50% من المشروع، وبعدها يفكر صاحب المشروع كيف يزيل هذا الشخص. فأيضا بعض الشركاء قد يأتي من أجل أن يحصل على مبالغ مالية ويذهب ويؤسس مشروع بعيد عن صاحب المشروع الأساسي، وهذه من المخاطر. والأصل أن صاحب رأس المال يأتي بأصحاب خبرات ويزودهم في الرواتب، وأيضا يعطيهم مساحة من أجل اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لإنجاح المشروع.
11: يعني ممكن في أكون أنا شخص لدي مال، أجلب شريك فقط للإدارة بالخبرة، ولكن هل هذا الشريك أدع له نسبة من الشركة أو المؤسسة أو المشروع، أو الأفضل أعطيه فقط راتب بشكل عالي يعني أميزه عن بقية الموظفين؟
12: هو هذا الأفضل، ولكن أغلب من يملكون معرفة ومهارة لا يمكن أن يتعاملوا بهذا الشكل الذي نريد. هو يريد أن يكون شريك في هذا المشروع، والأصل أن يكون شريك بنسبة معينة. وإذا كان صاحب رأس المال لديه خلفية عن المشاريع وعلى المشاريع الناجحة، لا يمكن أن يدخلوا بنصف رأس المال يعني ب50%، سيعطي نسبة محددة.
11: إذا المهم النسبة فقط.
12: نعم.
11: لأنه لا تنعدم النسبة، لأنه بالنهاية شريك.
12: نعم.
11: لأنه بعض الأحيان ننظر من ناحية أنه إذا أدخلنا هذا الشخص شريك في المؤسسة أو المشروع، فهو سيحمل هم المؤسسة ونجاحها في الإدارة وفي الخبرة إلى آخره، فهل هذه الرؤية صحيحة؟
12: قد تكون هذه رؤية صحيحة إذا كان الشريك الآخر لديه نية طيبة، وأيضا يتحلى بمواصفات الشريك الذي يعني ذكرناها سابقا. يعني الأصل في الشراكة أن قلنا يبحث عن مميزات ومواصفات هذا الشريك. وأهم العوامل التي في إنجاح المشاريع أن يحسن الشخص اختيار الشريك، وأن يختار الشريك الجدير بالثقة، والشريك الذي يملك أمانة ويكون عنده من القيم والأخلاق، ويكون عنده رؤية مستقبلية، ويكون عنده تحمل مسؤولية يعني تجاه هذه الشركة أو هذا المشروع.
11: ممتاز. إذا أتينا للتحدث الآن، عرفنا الشريك بالمال والشريك بالخبرة والإدارة، إذا انتقلنا إلى الشريك بالفكرة. الشريك بالفكرة نجد أن بعض الشركات الكبرى فقط تشتري الأفكار، أفكار سواء شركات البرمجيات أو غيرها. هل ممكن أنه أعمل شراكة مع شخص بالفكرة، وما هي مدى انعكاسها على نجاح المشروع وإلى آخره؟
12: صاحب الفكرة لابد الشريك أن ينظر إلى صاحب الفكرة كما ينظر إلى الشريك والمواصفات السابقة. فإذا كان صاحب الفكرة سيأتي ويمارس المهام الإدارية والوظيفية لإنجاح الفكرة التي عمل لها خطة استراتيجية ويمارسها فلا بأس. أما إذا كان يعطيني فكرة، أنا ما الذي يعني يضمن لي نجاح هذه الفكرة؟ ولا يوجد عندي رؤية ولا تصور سابق عن هذه الفكرة، لأن الذي وضع الفكرة لابد أنه يعني يضع لها خطة، على يعني خطة
11: ملمبجة يعني تنفيذها.
12: نعم، خطة طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى. فإذا كان سيقوم بإنجاح الفكرة فلا بأس أن يكون شريك، وأيضا أن تكون لديه المواصفات السابقة للشريك الصحيح.
11: ممتاز. إذا أتينا للشرح التفصيلي، هل ممكن الشريك بالفكرة يأتي إلى المؤسسة ويشرف على خطة تنفيذ؟ هو الآن سيقدم خطة كما ذكرتم. هل سيشرف على التنفيذ واختيار الأشخاص المناسبين لإنجاح هذه الخطة، ويستمر وجوده حاضرا في المؤسسة أو المشروع إلى أن تصل هذه الفكرة إلى النور، أو فقط أخذ منه الفكرة والأشياء وأذهب؟
12: لابد صاحب الفكرة أن يمارس يعني يمارس الوظائف الإدارية في إنجاح الفكرة حتى إتمامها، وأيضا يتحمل المسؤولية الكاملة في نجاح أو فشل هذه الفكرة. قد تكون قصور عنده يعني في دراسة الجدوى، أو لم يضع خطة طوارئ لهذه الفكرة. فلا بد الفكرة أن يكون لها دراسة جدوى متكاملة، وتحليل البيئة وتحليل السوق بالكامل والمحيط، فهو يتحمل المسؤولية لأنه جاء بهذه الفكرة، ويعرف يعني العوامل الذي ستعين على إنجاح الفكرة، وأيضا العوامل التي ستفشل الفكرة. لأنه عندما يضع عوامل النجاح ويضع عوامل الفشل، هناك يضع أشياء لمواجهة يعني فشل. إذا فشلت هذه الخطة لابد أن يكون عنده صياغة استراتيجية لمواجهة هذا الفشل، أو بالأصح خطة طوارئ لمواجهة هذا الفشل.
11: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن ربط هذه النوع من الشراكات مع التي تسبقها، هل ممكن أنه أبحث في الشركاء لكي أوفر التكاليف والوقت، بدل ما أبحث عن شريك خاص بالإدارة والخبرة وشريك خاص بالفكرة؟ هل ممكن أنه أتوجه للبحث عن شريك بالفكرة وبالخبرة لإدارة هذه الخطوات؟
12: هو الأصح يعني هو الأفضل لإنجاح المشروع، بدل أن أقسم يعني إلى 3 شركاء، أنا يعني عندي رأس مال، ابحث عن شخص عنده فكرة وعنده معرفة وعنده خبرة، فهذا سيختصر لي الطريق ويختصر لي المسافات ويختصر كل الأشياء لإنجاح هذا المشروع.
11: وفي بعض الأحيان مثلا يكون صاحب المشروع أو المؤسسة يبحث في نفسه عن الفكرة، في بعض الأحيان تكون الأفكار موجودة لدى أصحاب المشاريع، فقط يحتاج إلى البحث عن تمويل، ليس بشرط أن يكون كشريك بالنسبة للمخاطر التي ذكرتموها للشريك بالتمويل فقط. وأكثر نوع من هذه الأنواع اللي هو مهم، هل هو الشريك بالخبرة والإدارة؟ كيف ترون أنه أهم نوع من أنواع الشراكات هذه التي ذكرت؟ إذا كانت لدي الفكرة والشريك بالتمويل، أبحث عن تمويل خارج عن موضوع الشراكة، وأركز في البحث على الشريك بالخبرة والإدارة. هل هذا يعد أنه جعل الشراكة بالإدارة والخبرة مهم، أبرز الأنواع هذه؟
12: أكيد هو مؤشر إيجابي، لأنه صاحب المعرفة والخبرة هو أيضاً عنده معرفة بكل تفاصيل المشاريع، وعنده معرفة بدراسة الجدوى، وعنده معرفة بمواجهة التحديات لهذا المشروع، لأنه عندما يتأسس المشروع يمر بمراحل قد يصل أحيان إلى الانهيار التام. فإذا كان توجد عند أحد الشركاء الخبرة والمهارة والمعرفة، سيحاول أن يضع خطط بديلة لإنجاح المشروع.
11: ممتاز. إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم عن كيفية اختيار الشراكة المناسبة، ما هي معايير والأسس لاختيار الشراكة المناسبة في المال، واختيار الشراكة المناسبة في الخبرة والإدارة وفي الفكرة، ما هي أبرز المعايير المهمة التي يجب أن أركز عليها في اختيار كل نوع من هذه الأنواع؟ إذا أتينا بالأول في الجانب المالي،
12: في الجانب هذه كلها يعني تحصرها المواصفات السابقة للشريك، لأنه يعني أنواع الشركاء سيشاركني بالمال لابد ما تكون عنده ثقة يعني تامة، ويكون عنده أيضا معرفة، نعم، ويعرف أيضا المخاطر الذي سيمر بها المشروع. وأيضا يعني الإدارة يعني هو الأصل أن يكون هذا النوع من أنواع الشراكة هو الأساس، لأن المشروع بحاجة إلى معرفة وإلى مهارة وإلى خبرة. قد يكون يعني رجل عنده فكرة ولكن لا توجد عنده مهارة في العمل في الميدان، وقد يكون شخص لديه فكرة ولكن لا يوجد عنده رأس مال. فالحل لهذه الأشياء هي اختيار الشريك المناسب. وأيضا هناك معوقات يعني للشراكات، من هذه المعوقات التي تجعل المشاريع تتعثر تناقض الشركاء، لا يتوافقون في القيم والمبادئ، ولا يتوافقون في الرؤى والاستراتيجيات، ولا يتوافقوا في المرونة، ولا يتوافقوا أيضا في تحمل المسؤولية. أيضا هناك من المعوقات الوصول إلى المعلومات، قد يأتي نوع من أنواع الشركاء سواء الذي سيأتي برأس المال أو من عنده خبرة ومهارة أو من عنده فكرة، من أجل أن يحصل على معلومات على هذا المشروع، أو من أجل أن يأخذ خبرة، أو من أجل أن يأخذ بعض الأشياء ثم يغادر هذا المشاركة. أيضا من المعوقات عند توزيع الأرباح، عند توزيع الأرباح هنا تأتي الاختلافات
11: عند فض الشراكات وكذا.
12: نعم، لأنه هناك من الشركاء من يرفع سقف التوقعات ولا ينظر إلى المخاطر المترتبة على يعني على هذا المشروع. أنا مثلا عندي طموح أريد أن أنمي مشروعي، أخذ جزء من الأرباح من أرباحي وأرباح شريكي ونرده على رأس المال وننمي مشروعنا. فبعض الشركاء لا يمكن أن يقبل بهذا. وأيضا هناك احتمال فقدان الاستقلالية. كيف احتمال فقدان الاستقلالية؟ قد يشعر أحد الشركاء بأن شريكه يحاول أن يستحوذ على هذا المشروع من خلال الوظائف أو من خلال الجانب المالي أو من خلال مثلا عدم الوضوح في التقارير المالية، وهذا مهم. أيضا من المعوقات تغيير الظروف، وتغيير الظروف هنا قد تأتي ظروف بيئية خارجة عن الإرادة كالكوارث وغيرها، وقد تأتي ظروف المشروع يمر بمرحلة يعني صعبة لا يمكن أن يتحمل المشروع هذه المرحلة. فهذه بعض المعوقات. وهناك يعني في المشاريع استراتيجيات لابد أن تكون هناك هذه الاستراتيجيات وجاهزة، وتكون هناك خطط استراتيجية بديلة لأي طارئ يطرأ على المشروع يعني في الجانب الفشل. هناك عوامل مؤثرة على نجاح أو فشل المشروع. أولا الاهتمام بعملية اختيار الشريك، الحصول على الشريك الجدير بالثقة، فلا بد أن يكون هناك ثقة بين الشركاء من أجل الترتيبات الداخلية للمشروع. قد يتم الاختلاف على الوظائف، قد يأتي شريك يريد أن يتحكم بالإدارة المالية ولا توجد عنده خبرة في الإدارة المالية، قد يأتي شريك يريد أن يكون موارد بشرية ولا توجد عنده يعني خبرة في هذا. نعم،
11: وأهم الشركات إذا أتى الشريك لديه خبرة في الموارد البشرية، الموارد البشرية تعمل على نجاح المشاريع أو الانهيار،
12: هي من أهم عوامل إنجاح المشاريع. نعم، ومثلا الموارد المالية أو الموارد المادية أو الموارد البشرية، لابد أن يكون هناك وضع ناس عندهم معرفة وخبرة ومهارة وتخصص في هذا المجال، لأنه سيبدع. وبعض الشركاء لا يفهم هذه الأشياء، يظن أن شريكه يريد أن يستحوذ عليه. نعم، فهذه بعض الأشياء. أيضا من الأشياء التخطيط المسبق، التخطيط المسبق لهذا المشروع. قد يأتي شريك لا يعرف التخطيط ولا يعرف ماهية التخطيط ولا أهمية التخطيط من أجل إنجاح المشروع. فالأصل في الشريك الآخر أن يطلع الشريك على هذه الخطط وأن يطلعه على الاستراتيجيات المترتبة من أجل إنجاح المشروع.
11: أستاذ الكريم، وصلنا إلى ختام حلقتنا وأخذنا الوقت. نصائح نختم بها هذا اللقاء حول الشراكات وغير ذلك.
12: نصيحتي إلى كل شخص، إذا كان يستطيع، إذا كان عنده عوامل إنجاح مشروعه وهو لا يحتاج إلى شريك، فأنصحه أن يعني يقوم على مشروعه بنفسه ولا يحتاج إلى شريك. إلا إذا كان مشروعه يحتاج إلى رأس مال أو إلى إدارة ومهارة وخبرة أو إلى فكرة، فلا يمكن أن تأتي الشراكة إلا إذا كان صاحب المشروع بحاجة إلى هذه الثلاثة أنواع من الشراكة.
11: ممتاز، شكرا لك أستاذ الكريم. بهذه الكلمات نختم حلقتنا لهذا اليوم. الشكر موصول لكم مرة أخرى، وشكر موصول أيضا لجميع مستمعينا على إذاعة مأرب في برنامجكم الوعي الاقتصادي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونترككم لذلك الحين في أمان الله ورعايته.
8: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
7: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
13: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ابدا انا لا اعبد شخصا لا ولا سوف افتيها بروحي والبدن انا لا اعبد شخصا لا ولا انحني الا لرب العالمين انحني الا لرب العالمين.

0: نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية بالمأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. العرادة يؤكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. وكيل مأرب يبحث مع المنظمة البولندية تدخلات الإنسانية في المحافظة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس الأحد رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة مع البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة آلية تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الموجهات الرسمية في هذا الجانب. وتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والآليات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة ورفع كفاءة التحصيل وتطوير العمل المالي والإداري بما يدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة بما يساهم في دعم مستوى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المؤسسي. وشدد العرادة على أهمية معالجة أي اختلالات أو قصور في العمل والالتزام بالإجراءات الكفيلة بتعزيز الشفافية والانضباط المالي وتوريد الإيرادات وفقا للمعايير واللوائح النافذة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي السلطة المحلية بمحافظة مأرب تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح هذه الخطة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين أهدافها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتنمية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع نائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية في برنامج الغذاء العالمي الرشيد الحمادي الوفد والمرافق له آلية توزيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج. وناقش اللقاء بحضور وكيل محافظة حضرموت حسين الجيلاني وعددا من المسؤولين بالمحافظة مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي بما يساهم في توسيع نطاق التدخلات الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا. واستعرض اللقاء أوجه وأوضاع النازحين واللاجئين من دول القرن الإفريقي والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم إلى جانب مناقشة أريكات تعزيز برنامج الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع برنامج وبرامج لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين مع إلى اهتماما خاصا بطلاب المدارس من خلال دعم وتطوير مشروع التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية لما لها من دور في تحسين البيئة التعليمية وتشجيع الطلبة على الانتظام في الدراسة. وجدد الخنبشي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع وبرنامج الغذاء العالمي بما يخدم أبناء حضرموت ويساهم في التخفيف من أعبائها المعيشية التي تواجهها. كما شدد اللقاء على ضرورية الاهتمام بمشاريع سبل العيش والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يساهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة إلى جانب إشراك الشركاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية لضمان تحقيق أكبر قدر من الأثرة والاستدامة. وأشاد وفد برنامج الغذاء العالمي بمستوى التعاون والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بحضرموت مؤكدا حرص البرنامج على مواصلة شراكته مع المحافظة وتطوير تدخلاته الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المواطنين والنازحين. عقد وزير دفاع الفريق الركن طاهر الوقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. وسمع وزير الدفاع بحضور محافظ الضالع قائد محور الضالع اللواء أحمد قبة إلى إحاطة من قائد المنطقة العسكرية الثامنة اللواء الركن هادي العولقي على مستوى الجاهزية العملياتية وأوضاع الوحدة العسكرية ضمن مسرح عملياتها ومستوى تنفيذ المهام الميدانية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه وحدات المنطقة. وأشاد الوزير العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يجرعها أبطال المنطقة الثامنة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحا أهمية قيادة وزارة الدفاع بالأبطال المرابطين في مختلف جبهات الشرف والكرامة وتستخير كافة الإمكانيات لتوفير متطلباتهم. وشدد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية بما يلبي تنفيذ ويضمن تنفيذ المهام بكفاءة، مؤكدا أهمية الضبط والربط والالتزام بالأنظمة واللوائح العسكرية بما يساهم في رفع كفاءة القوات المسلحة. ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أمس اجتماعا ضم مدراء الشؤون المالية في الهيئات القضائية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل وجهود تطوير المنظومة المالية في السلطة القضائية. وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل حمزة، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يلبي ويساهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى العمل الإداري والمالي. وجدد حرص المجلس على متابعة أوضاع منتسبي السلطة القضائية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات القضائية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الإدارات المالية في تنفيذ مهامها وما تقوم به من أعمال تساهم في انتظام العمل المالي والإداري، مشددا على ضرورية الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط. من جانبه استعرض مدراء الشؤون المالية التحديات والصعوبات التي تتعرض سير العمل الجانبي عدد من المقترحات والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري في الهيئات القضائية. نال الباحث علي الغليسي السكرتير الصحفي لعضو مجلس القيادة محافظي مأرب درجة الماجستير بامتياز في الدراسات الإعلامية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عن رسالته الموسمية بعنوان العلاقة بين اتصالة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية وسلوكيات المواطنة التنظيمية ودراسة ميدانية على عينة من المنظمات العاملة في اليمن. وأشادت لجنة المناقشة التي ضمت نخبة من أساتذة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية بمستوى العلمي للرسالة وما توصلت إليه من نتائج، أوصت بها بطباعتها وتبادلها بين الجامعات للاستفادة منها أكاديميا وبحثيا. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الاتصالات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات والشركات اليمنية وقياس أثرها في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين في ظل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في اليمن. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مستوى تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية وبين تنمية السلوكيات الإيجابية والتطوعية للعاملين داخل المؤسسات. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع ممثل المنظمة البولندية عمر عبد الله والفريق المرافق له التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظات للتخفيف من أزمة الإنسانية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة الأرصاد الجوية. وخلال اللقاء استعرض الوكيل مفتاح الوضع الإنساني في المحافظة والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية والأعباء الكبيرة التي تتحملها والاحتياجات الأساسية المتزايدة نتيجة موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة وما سببته من ضغط على الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب الانعكاسات السلبية لاستمرار النزوح وتراجع الدعم الإنساني والأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين. وأعرب الوكيل مفتاح عن تطلعه وتطلع السلطة المحلية إلى دور إنساني أوسع للمنظمة البولندية في محافظة للمساعدة في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، خصوصا فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والغذاء والمأوى، مؤكدا استمرار السلطة المحلية في تقديم تسهيلات كافية وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ التدخلات الإنسانية التي تساهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية. من جانبه أوضح ممثل المنظمة البولندية حرص المنظمة على تعزيز الشراكة الإنسانية مع السلطة المحلية والاطلاع على الوضع الإنساني والاحتياجات القائمة وأولوياتها وبحث مجالات المساهمة الممكنة من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع تدخلية، مشيرا إلى أن المنظمة تركز في تدخلاتها على المشاريع الأكثر استدامة بما يساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية ودعم جهود التعافي. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. العرادة يؤكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. وكيل محافظة مأرب يبحث مع المنظمة البولندية التدخلات الإنسانية في المحافظة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخ أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مارب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. حلقة اليوم سنتحدث فيها عن أضرار مياه الصرف الصحي.

مستمعينا، تعتبر الدراسات مياه الصرف الصحي أحد مصادر التلوث المائي وأحد مصادر الخطر، ففضلاً عن احتوائها على كميات هائلة من الميكروبات، فهي تحتوي على المركبات العضوية والكيميائية كالنترات وسوائل التنظيف والزيوت بأنواعها والأدوية والمطهرات. إن تأثير تلك المياه خطير جداً لما تحتويه من مواد خطرة، فالنيتروجين الذائب يتأكسد إلى نترات ويسبب الأمراض للإنسان، حيث يصل أيون النترات والنيتريت مع مياه الري أو الصرف أو تخزينه في بعض النباتات من أنسجتها، وتعرض الإنسان لمثل هذه النترات عبر السلاسل الغذائية يتسبب في فقر الدم عند الأطفال وسرطان البلعوم والمثانة. وأوضحت الدراسات أن التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي تختلف عن التربة الطبيعية لاحتوائها على نسبة عالية من تركيزات الملوثات، فضلا عن الرائحة الكريهة والأنواع المتعددة من البكتيريا التي تنتشر في الهواء والمنظر غير المقبول. في هذه الحلقة سنتحدث عن أضرار مياه الصرف الصحي والأمراض التي تسببها هذه المياه وكيف نتخلص منها. فاصل قصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، وضيفنا في هذه الحلقة البشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا حياكم الله جميعا.
0: في البداية بشمهندس محمد، حدثنا عن الصرف الصحي وأثاره على البيئة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة لنا أشكركم على هذا البرنامج الرائد الذي هو بيئتنا، الذي يناقش كثيرا من الهموم البيئية التي تعاني منها المحافظة والواقع الحالي. بالنسبة للموضوع اليوم، هو موضوع الصرف الصحي موضوع مهم جدا، ومشاكلها في المحافظة باتت تأرق الجميع، سواء على السلطة المحلية أو على المواطنين والمجتمع المحلي. الصرف الصحي عادة هو عبارة عن ما يكون، ما نقول صرف صحي في نفس الوقت، أنها تصريف المياه العادمة والمياه الحمأة اللي خارجة من المنازل، بتكون صرفها صحي، أي لا يؤثر على الإنسان ولا البيئة. فبالتالي نلاحظ في محافظة مأرب وكثير من محافظات الجمهورية اليمنية، بحكم اليمن تعتبر من البلدان، عبء كبير المحافظة في هذا الجانب، وأصبحت البيئة نفسها غير قادرة على كثير من استيعاب المخرجات الناتجة من النازحين، سواء من مخلفات الصلبة أو استهلاك المياه الجوفية وإنتاج كميات كبيرة من الصرف الصحي. فبالتالي أصبحت هذه مشكلة كثيرة، كثير ما فكر المحافظة في هذا الجانب، على أساس تنشأ محطة الصرف الصحي في محافظة مأرب، وكانت مقررة من قبل في فترات سابقة على أنها تكون محطة صرف صحي لعاصمة المحافظة. طبعا في تلك الفترة لم تكن الكثافة السكانية بنفس الكثافة لليوم، وبالتالي نتجت هذه مشكلة الصرف الصحي، وبالتالي لجأ الناس إلى، بخصوص أنها لم تنشأ محطة صرف صحي، إلى البيارات، وهذه مشكلة كثيرة جدا. فلما نتحدث عن أضرار الصرف الصحي، لها أضرار كثيرة جدا. أولا منها أول حاجة الروائح الكريهة بما فيها غاز الميثان، هو عبارة عن الروائح الحمأة، هي غاز الميثان. في كثير من الدول في العالم، والدول اللي هي مفكرة وعندها استقرار في كل الجوانب، تستخدم هذا الغاز لإنتاج الميثان، غاز الميثان، وتستخدمه في كثير من الصناعات. بينما كثير في بعض الدول أن هذا الغاز اللي هو مستغل غاز الميثان، تنشأ محطات معالجة تشغل نفسها بنفسها، يعني تسموها محطات أوتوماتيكية، يعني من نفس الغاز، يعني استخدام الغاز

0: توجد لانت ليش التشغيل محطة الصرف الصحي في هذا الجانب. نعم، فتعرف ان الصرف الصحي في المحافظة عندنا كثير انشات الاعتبار الان، يعني في محطة اخوان في المؤسسة المياه والصرف الصحي عاملين على ذلك بالتعاون مع السلطة المحلية ووزارة المياه والبيئة في هذا الجانب، سوف يرفدوك بكثير في هذا الجانب خصوص ما تم الإجراء بخصوص الصرف الصحي. احنا اللي يهمنا في هذا الموضوع هو تلافي الأضرار أو النتائج عن هذا الجانب. في مجال الصرف الصحي يعتبر الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي لابد لها من عمل دراسة الأثر البيئي لما لها من أثار على الصحة وعلى البيئة وعلى المجتمع. فمياه الصرف الصحي تحتوي على كثير من المخلفات والمواد الكيميائية الضارة، كذلك الطفيليات، مختلف أنواع الطفيليات كاملة ما فيها المعويات، البكتيريا، المرضية، أشياء كثيرة جدا صعبة أن احنا نحصرها في هذه الفترة القصيرة. فتصريف المياه إلى الأودية يعتبر هو الواقع، يعني ما نقول هو الواقع اليوم، لكن أكثر مشكلة لما تختلط هذه المياه بمياه بالمياه السطحية، مياه السيول، حتى انها تصل الأراضي الزراعية،
1: في عندنا المياه الجوفية.
0: أيوة، لا المياه الجوفية لما تصلها عن طريق
1: البيارات.
0: بيجي لك هذا الموضوع، احنا نتحدث عن وجودها في الأودية. فتصرف الأودية هو الحاجة السبب من شر روائح الكريهة اللي هو غاز الميثان وغيره. الشيء الثاني المنظر الحضاري
1: فعلا.
0: الشيء الثالث انها تصل إلى المناطق الزراعية وبالتالي تعمل على تلويث التربة وخصوصا المزروعات اللي هي يسموها الحموزعات، هذه المزروعات الخضروات هذه تأثر عليها بحكم أنها تحتوي على كميات عالية من الطفيليات والبكتيريا.
1: طيب ما هي الأضرار اللي تسببها على المزروعات؟
0: هي في نعتبر فيها مش أضرار، لأن إحنا نقول أنها تعتبر سماد. مياه الصرف الصحي تعتبر سماد
1: طبيعي.
0: سماد طبيعي في هذا الجانب نعم، لكن أضرارها الصحية هو لها فوائد على النبات لكن على الإنسان
1: أضرار صحية.
0: أيوة، لأنها مياه غير معالجة تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا والقولونيات والطفيليات. نعم، كذلك احتوائها على مواد كيميائية ربما تكون ضارة، خاصة أكثر ما تأثر على المياه الجوفية اللي هي فحصنا عدد من الآبار هنا بالتعاون مع الأخوة في مكتب مؤسسة المياه، فوجدنا نسبة النترات عالية في بعض الخصب في حريب، وجدنا نسبة النترات عالية في محافظة ما في نفس العاصمة المحافظة يختلف من البير الأخرى نتيجة لوجود البيارات في وكثرتها هنا في المحافظة، لأن تعرف أن المياه الصرف الصحي فيها مواد كيميائية، مياه الصابون، الصوابين، أيوة كذا، الصوابين غيرها مواد كيميائية، معامل التصوير يصبوا مخلفات من المياه للبيارات، وبالتالي تكون مختلطة بمواد كيميائية خطيرة.
1: طيب الأضرار الصرف الصحي على صحة الإنسان؟
0: أضرار كثيرة منها، يعني انتشار الأمراض مثل الأمراض هذه الأمراض منها أمراض الطفيليات هذه موجودة، الملاريا أكثر ما تسببها الملاريا، لأنها تكون بيئة مناسبة للطفيلية الملاريا اللي هي البعوض،
1: تجمع البعوض
0: في نعم. كذلك الروائح الكريهة هذه الشيء أكثر ما أضرارها.
1: طيب كيف يتم معالجة أضرار تسربات مياه الصرف الصحي؟
0: كيف يتم معالجتها؟ أول حاجة بالاتخاذ الخطوات السليمة اللازمة، يكون المواطن هو الأساس. لكن للأسف الشديد إحنا الحال لاحظ في كثير من المواطنين يعني يحمل العبء كله على مؤسسة المياه أو على الدولة، وبالتالي هذا غلط كثير. فلاحظ أن أغلب المواطنين لازم يكون المواطن هو الأساس في هذا الجانب وهو المتفاعل في هذا الجانب، فبالتالي المواطن هو العنصر الأساسي، لأنه هو الخدمات كلها تقدم للمواطن سواء في مجال المياه أو مجال الصرف الصحي. على سبيل المثال في المياه لابد أن يكون هناك ترشيد استهلاك المياه، إذا لم يكن هناك ترشيد فبالتالي أنها تنعكس على الصرف الصحي. كل ما زاد استهلاك المياه كل ما إيش كانت المخرجات من المياه الصرف الصحي كبيرة جدا، وبالتالي أنها تصرف إلى بيارات أو تصرف إلى مياه اللي هي المشروع الطارئ هذا تقريبا الذي عملت على إنشاء مؤسسة بناء رغم تحفظنا على إنشاء المشروع في الآن فيه كثير من المخالفات فيما يخص الجانب البيئي. إحنا تحدثنا عن الجانب البيئي كون المشروع لم يعمل دراسة أثر بيئي، تقييم الأثر البيئي، وبالتالي حذرنا من إنشاء من وجود مشاكل بيئية أصبحت اليوم واضحة للعيان في هذا الجانب.
1: طيب باشمهندس أضرار مياه الصرف الصحي على التربة كونها دائما غالي، كونها في التربة أساسا، وأيضا أضرارها على المزروعات
0: حقيقة يعني لا يجزاف أو نجازف هذه ونقول هناك أضرار. يعني بحسب المعرفتي المتواضعة في هذا الجانب أن الصرف الصحي هو له فائدة على التربة. له فائدة من ناحية أنه يغذي، أنه يحتوي على مخصبات، مخصبات للتربة اللي فيها أثر على التربة، اللي هي بعض المواد الكيميائية العضوية اللي هي لها مثل العناصر الثقيلة منها الزنك والرصاص. ده طبعا مياه الصرف الصحي تحتوي على هذه العناصر، وبالتالي هذه العناصر تنتقل من التربة إلى الغذاء، من إلى النبات، ومن النبات تنتقل إلى وين؟ إلى الحيوان، ومن الحيوان الإنسان. فهذاك تعتبر ما يسمى انتقال هذه العناصر عن طريق السلسلة الغذائية، فبالتالي تنتقل
1: أو ما تسمى بدورة الحياة.
0: بدورة الحياة، نعم.
1: طيب باشمهندس، كيف يمكن للمواطن أن يتجنب مخاطر الصرف الصحي؟
0: أول حاجة يجب على المواطن أن يكون عامل هو الأساس زي ما تحدث سابقا، وأن عليه أن يتجنبها، أن يتبع له اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الجانب. أولا نتحدث عن البيارات. البيارات أولا حاجة في محافظة مأرب، الكل يعلم أن المياه الجوفية توجد على مستوى تقريبا 45 إلى 40 متر تحت سطح الأرض. فعلى المواطن في هذا الجانب أن يكون حريص، وأن يهجم اهتماما هذه المياه الجوفية التي احنا نشرب منها ونستفيد منها في زراعة ومختلف المجالات الحياة. عدم التعمق في البيارات في هذا الجانب، يعني لا تعدى 15 متر، ولو جينا يعني بيئيا وقانونا أنها تمنع البيارات نهائيا. هناك محطات تنشأ للصرف الصحي مثل ما هو موجود في العالم كله، لكن بحكم اليمن وحكم الأوضاع السائدة في البلاد، طبعا أغلب الناس يصرف إما إلى الأودية أو إلى استخدام البيارات، لأن هذا هو الواقع الشيء، لأن الدولة لم تستطع أن تقوم فيه. وانشئت محطات صرف صحي في كثير من المحافظات، لكن في محافظة مأرب يعني كانت مهمشة جدا في هذا الجانب، وبالتالي يعني لاحظنا خير المحافظة بوجود محافظ سلطان عياد الله يحفظه، عمل على وجهد في هذا جهدا كثيرا على إنشاء محطة في محافظة مأرب لاستيعاب مياه الصرف الصحي وتخفيف العبء على مؤسسة المياه وعلى المواطن في نفس الوقت في هذا الجانب. فبالتالي على المواطن أن يكون حريص على الاهتمام أول حاجة بصحته، بحيث أن انتشار هذه أو وجودها، بعضهم يصرف بيارات طافحة ما في ذلك، هذه تعتبر مشكلة بيئية خطيرة، منظر غير حضاري داخل الشوارع، الأوساخ، القاذورات. فهذه المواطن هو المسؤول الأول في هذا الجانب، وإحنا نحمل المواطن خاصة أصحاب البيارات الطافحة هم لهم المتسبب الأول في الإضرار بالبيئة أولا وبالصحة العامة. وبالتالي على كل مواطن أن يعمل على في وجود إن شاء الله قريبا محطة الصرف الصحي، مع عملية الشبك بالتواصل مع مكتب مع مؤسسة المياه والصرف الصحي، وانهاء موضوع البيارات، لأن البيارات هي تعتبر كارثة بيئية على مستوى المحافظة بشكل عام، لأنها نتيجة لكثرة البيارات في محافظة مأرب. وأنا أعتقد أن قد عندنا في محافظة مأرب خاصة عاصمة الحافظة قد عندنا بحيرة من المياه الصرف الصحي
1: فعلا.
0: بحيرة، وبالتالي هذه تنعكس على المياه الجوفية، ومن عبر المياه الجوفية تنتقل عن طريق الآبار إلى الإنسان، وبالتالي تسبب كثير من الأضرار، خاصة اللي هي يسموها أمراض المعوية، ما تحتوي، لأن قلنا الصرف الصحي يحتوي على كثير من البكتيريا الضارة، من فيها شريشيا كولاي، البكتيريا القولونية، الطفيليات مختلف أنواعها، بسبب الأمراض، الإسهالات، التهابات إلى غير ذلك.
1: شكرا جزيلا لك الباشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب. شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فيكو الذكر
1: فيكو الذكر
0: فيكو الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين
0: فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فلا يزال الحديث متصلا عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته على بعض، حيث سبق لنا تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنك العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياقه الطويل المعروف. ومن فضل هذه الآية ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل 1/3 القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل 1/3 القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ 1/3 القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد 1/3 القرآن. الله الواحد الصمد 1/3 القرآن، يعني قل هو الله أحد. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل 1/3 القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة. وأحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج حيث قال معناه: أنزل القرآن على 3 أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن كله، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة، كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم، فليس كل سورة ورد في فضلها حديث أو ورد لها فضل معين، ولهذا يجب أن يسأل أهل العلم عما ورد في فضل هذه السور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف عن جملة من تلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في بعض السور ولا تصح، ومنها أي الأحاديث الموضوعة في ذكر بعض السور وثواب من قرأها: من قرأ سورة كذا فإن له من الأجر كذا، ذكر ما ورد في تلك من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما قد ذكره قبل ذلك الثعلبي والواقدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، إلى أن قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعها، يعني تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل كل سورة بعينها. لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الصحيح من الضعيف، ولم يصح في فضل السور إلا شيء قليل، وهذا يدخل في عموم ما سبق لنا ذكره. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة وأن من قرأهما في ليلة كفته، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث 10 آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وما مر بنا من حديث سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها أي المعوذتين. ويلي هذه الأحاديث وهو ما دونها من الأحاديث في الصحة حديث: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنها تعدل نصف القرآن، وحديث: قل يا أيها الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وحديث: تبارك الذي بيده الملك وأنها المنجية من عذاب القمر. وهذه دون الأحاديث الصحيحة، وهي ما بين الصحيح والضعيف، لكنه يستشهد بها، وهي صالحة بمجموع طرقها إلى الاستشهاد، فهي أحاديث حسنة. ثم سائر الأحاديث بعد كقول من قرأها: من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، هذه كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها من وضعها. ومما يذكر من ذلك عن نوح بن أبي مريم أنه قال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وبعضهم كان يقول: أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب عليه، وهذا من الجهل، فإن كل أخبار الوضاعين وما وضعوه من الأحاديث والأخبار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بعضهم الأجر في ذلك أو الحث والحظ للناس على قراءة القرآن أو على عمل فاضل، فإنه بذلك يكون قد اقترف إثما عظيما ودخل في عموم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق الوعيد الشديد الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كل من حدث بما قرأه أو بلغه أو سمعه من الأحاديث دون أن يتحرى عن صحتها أو أن يسأل أهل العلم عنها، وإنما يتحدث بكل ما لقفه وثقفه، فإنه يخشى عليه من أن يدخل في عموم هذا الوعيد الشديد، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه دين، وينبغي أن نعلم عمن نأخذ ديننا، ولا يصح أبدا أن تحدث بكل ما بلغك أو بكل ما سمعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره، فلا يحصل له ذلك الشفاء الذي يحصل بما حصل للأول، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين، مع أن السورة المقروءة واحدة، بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين وخشوع ورغبة إلى غير ذلك. بهذا مستمعي الكرام نختتم حلقتنا هذه، منوهين بما سبق مما ذكرناه في فضل هذه السور أو فضل بعض هذه الآيات، ومنبهين إلى التحري فيما ينقله المسلم أو يقرأه أو ينقله لغيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا الحكمة والتأويل. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: حالي يصبح دمي حالي يصبح.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

السلام عليكم ورحمة الله. موجود الثالثة عشرة من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب بسلطان العرادة أمس الأحد رئيس أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة آليات تنفيذ خطته أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الموجهات الرئاسية في هذا الجانب. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع نائب المدير القطري لمدير العمليات الميدانية في برنامج الغذاء العالمي الرشيد حماد والوفد المرافق له آليات توسيع التدخلات الإنسانية وشراكة مع مشاريع البرنامج. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. نال الباحث علي الغليسي السكرتير الصحفي لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب درجة الماجستير بامتياز في الدراسة الإعلامية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عن رسالته الموسومة بالعلاقة بين اتصالات المسؤولية الاجتماعية وسلوكيات المواطنة التنظيمية، دراسة ميدانية على عينة من المنظمات العاملة في اليمن. أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة المحافظ رئيس اللجنة عوض بن الوزير مواصلة تنفيذ حملة منع السلاح في مركز المحافظة مدينة عتاق. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع ممثل المنظمة البولندية عمر عبد الله والفريق المرافق له التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وهو في مقدمتها مشروع إنشاء محطة الأرصاد الجوية. بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المنسقة الوطنية لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إبيجيل نيوكوري وعدد من المختصين بالمنظمة سبل تفعيل جهود كتلة الأمن الغذائي والزراعة لمواجهة التحديات المتصاعدة في مجالي الأمن الغذائي وسوء التغذية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: مصيرية. استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

وتشكل لدينا منعطفات كبيرة قد تصل ببعض الناس إلى الإحباط. نقف في هذه الحلقات مع أنبياء الله سبحانه وتعالى التي تفيض حياتهم بكل معاني الأمل. نتحدث من خلال القرآن الكريم حديثاً يصل إلى القلب، حديث شيق لأنه يتناول أحسن القصص. حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع يتعلق بالإحباط الذي قد يمر به بعض الناس حتى يتمنى الموت. هل بالإمكان أن يتمنى أحدنا الموت؟ المؤمن على كل حال قوي متصل بالله سبحانه وتعالى، لكنه في فترات الضعف البشري قد يصل به الأمر أحياناً فيتمنى الموت. ما المثال على ذلك في القرآن الكريم؟ المثال قصة مريم عليها السلام، مريم أم عيسى عليه السلام. عرض لها أمر كبير، تلك المرأة التقية النقية الطاهرة التي اختيرت لتكون خادمة لبيت الله الحرام، اختيرت لتكون خادمة له، فتميزت وتألقت. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا من خلالها درساً عظيماً. هذا الدرس يتعلق بهذا الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، إنه تمني الموت. مريم عليها السلام جاءها جبريل ليبشرها بولد من غير أب. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً، بمعنى ابتعد إن كنت تقياً. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً. هنا تأتيها المفاجأة، كيف تبشر بولد من غير أب وتستغرب لهذا الأمر وتستنكر لهذا الأمر؟ لأهب لك غلاما زكيا، وتحمل مريم عليها السلام بعيسى عليه السلام حتى إذا جاءها المخاض ألجأها إلى جذع نخلة وخرجت من عبادتها ومن محرابها، ثم تمنت في تلك اللحظة الموت، وهي تستعيد كثير من المعاني، كثيراً من المعاني، وهي تتخيل الموقف الذي سيكون بعد ولادتها. كيف ستواجه القوم؟ كيف سيقبلون فكرة أن تحمل من غير زوج؟ ما كانت في وقت من الأوقات امرأة بغي، وكانت من أسرة طاهرة نقية، فكيف تواجه الأمر؟ إنه يستحيل المواجهة. ومن هنا تمنت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن الله سبحانه وتعالى فرج عنها هذا الضيق وهذه الشدة.

فناداها، يقول سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هل هو الروح؟ هل عيسى عليه السلام أنطقه الله سبحانه وتعالى؟ الأمر هنا تفصيلا لا يعنينا، إنما جاءها بصيص أمل بأن الله سبحانه وتعالى

معها أجرى عينا لتشرب منها فتستقر وتهدأ وتغتسل من ذلك أو من تلك العين. أمرها الله سبحانه وتعالى فقال: وهزي إليك بجذع النخلة، ففعلت فتساقطت عليها رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم ماذا بعد؟ أتت به قومها تحمله، فنظر القوم إلى هذا الأمر وحدث ما كانت تخشاه. أتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. معجزة أنطق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام في المهد ليكون بذلك دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يوجد ولدا من أم بلا أب، كما كان آدم عليه السلام أوجده الله من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قدرة الله سبحانه وتعالى التي رأيناها هنا تتكرر في كثير من الأحوال وفي كثير من الأحيان، ولذلك لا ينبغي للمسلم أبداً أن يستسلم. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلاً فليقل: اللهم أمتني ما كانت الحياة خيراً لي وأحيني ما كانت الحياة خيراً لي. لكن المؤمن في الأصل ينبغي أن يكون ثابتاً، وينبغي أن تكون أقدامه راسخة، وينبغي أن يعلم بأن مع العسر يسراً. هذا الأمل الذي نحيا به تعلمناه من مريم التي في لحظة من اللحظات تمنت الموت لكنها صبرت واحتسبت، فإذا بها أصبح ذكرها على لسان كل أحد أم عيسى عليه السلام، المرأة التقية النقية التي يضرب بنقائها وطهارتها المثل إلى يوم القيامة. فهل كانت مريم تعلم هذا؟ إن الله وحده يعلم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، إنه على ذلك قدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبائنا المستمعين، مستمعين برنامج حياة البسطاء وإذاعة مأرب المحلية. كما عودناكم في كل حلقة من برنامج حياة البسطاء نلتقي ضيف جديد ونسرد أيضا معه قصة جديدة وحياة مختلفة، ليست بمختلفة كثيرا عن غيرها، ولكنها مختلفة بصعوباتها، ربما بمشقاتها وبالأشياء التي مر بها دون غيره. في هذه الأثناء لدينا أحد الضيوف، سيعرفنا باسمه أيضا وسيعرفنا بمهنته. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عرفنا باسمك.
2: عبد الله عبد النعمان.
1: عبد الله عبدو، من أي محافظة؟
2: إب.
1: من إب. إيش بتشتغل هنا؟
2: أشتغل في البسطة. بساطة. أيوة.
1: إيش معك فيها بالضبط؟
2: إكسويرات، عطورات، مواد تجميل كلها، وألعاب جهال.
1: كم لك بتشتغل فيها؟
2: والله لمدة طويلة، لي 19 سنة.
1: 19 سنة في محافظة مأرب ولا؟
2: في محافظة مأرب فقط.
1: و 19 سنة وأنت مع هذه العربية؟
2: وأنا في البسطة واصل.
1: يعني ما شاء الله كل هذه المدة وأنت في هذا المكان، يعني قد أصبحت معروف في المحافظة.
2: طبعا قدام بيعرفون الصغير والكبير، ما كم من جاهل قد هو كبير قال يا أخي أنا أعرفك أنا في البسطة هذه لك مدة وما زلت بينها.
1: يعني قد معك معروفين زباين.
2: طبعا معروفين مليان، أصحاب مأرب كلهم يعرفوني.
1: ما شاء الله. وكيف شفت العمل هنا في مأرب؟
2: والله الحمد لله العمل تمام لا بأس. بالأثناء طلعت عدنا شباب وزوجت من ظهرها، والآن هذاك الولد قدوس شباب.
1: أيوة. من متى بدأت تشتغل؟
2: من 2004.
1: كم كان عمرك يعني لما أول ما بدأت تشتغل كم كان عمرك؟
2: والله طلعت أنا على ما أعتقد عمري 24.
1: 24 سنة.
2: أيوة. والآن عمري يتراوح ما بين 39 كذا. يعني تخمليين ما يعني بالضبط.
1: يعني حلو انك بدات تشتغل في مرحله الشباب.
2: ايوه لاني كنت ادرس. انا درست اول لما كملت الثانويه.
1: ما شاء الله كملت ثانويه.
2: كملت الثانويه ورجعت طلعت، انا كنت بكمل جامعه، جيت وما في جامعه عاد بمارب. ما قد مش فلت للبسطه.
1: يعني جيت وعادك الجامعه مش موجوده في مارب.
2: ما في جامعه عادي. جيت ما حصلت جامعة واصل، فتحت لي بسطاقة مصدر عمل.
1: يعني لو كان في جامعة كنت بتواصل دراسة؟
2: واصل جامعة طبعا كنت بواصل، بس جيت ما فيش جامعة فتحت لي بسطاقة، وبعدين رجعت تطلع الجامعة ما عاد قدرت أواصل.
1: إيش اللي كنت بتدخل التخصص؟ كان في راسك تخصص معين؟
2: والله كنت أشياء أدخل يعني أحياء أو قرآن علومه، هذا يعني كان أملي الوحيد.
1: طيب ما فكرتش بعدين لما فتحوا الجامعة تكمل؟
2: والله كنت أفكر أكمل، بس ارتبط بالبسطة ما قدرت أواصل.
1: بدأت بعدين تنشغل يعني معك أسرة بعدين؟
2: خلاص تحملت أسرة ما قدرت أفلت وأواصل الدراسة، عبل استمرت بالبسطة عقيم.
1: أيوة. وأنت من محافظة إب صح؟
2: محافظة
1: إب. طيب إيش اللي خلاك تجي مأرب؟
2: والله كنت معي أخي هنا في مأرب كان يشتغل بفندق، طلعت بعده قال اطلع لهنا عشان نشوف ندرسك وقت تاع الجامعه، كانوا يتكلموا عن الجامعه عندنا. طلعت تاخرت فتح لي البسطه، طلبت الله بالبسطه ما عاد.
1: بعدين تعلقت بمارب خلاص؟
2: تعلقت بمارب خلاص، لا حتى لما زوجت طلعتهم هنا طوالي ما عاد جلست من ذا سكنت هنا.
1: ما تقدرش تفارق مارب؟
2: خلاص مارب انا منها وفيها.
1: طيب عن محافظة إب، ما تتمناش إنك ترجعها تروحها؟
2: والله إن يعني القلب والله لا يفقدها، بس خلاص صارت الأوضاع صعبة جدا، السفر من ناحية التنقل صعب جدا، لذلك والله أنا أخرج حتى ولا أنا فقد لها وشيا شو زورها وشيا زور الأسرة، بس خلاص
1: معك هناك أهل؟
2: أيوة في أهل معي،
1: معك أبك وماك؟
2: أب وأبي وأمي توفوا الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم يا رب. يعني خلاص أنت الآن مطمئن على حياتك، زوجتك أولادك عندك؟
2: الحمد لله عندي أيوة موجودين.
1: أكبر واحد من الأولاد كم عمره؟
2: عمره تجاوز 15
1: سنة. بدأ بنشوفه بيشتغل معك صح؟
2: أيوة أنا خلاص قديم ممساك معنا، ما حدا مارس معه إلا شوية شوية يعني وقت الزحمة
1: تعلمه.
2: أيوة ولا قديم مسكه
1: إنك تعلمه، بس بيدرس أكيد؟
2: يدرس ضروري، الدراسة أهم حاجة، ما الدراسة ما يفيد الكلام.
1: طيب خلينا نتكلم عن مأرب زمان، بما أنك أول الناس اللي عاشوا هنا عاد مأرب بداياتها، إيش الفرق بين مأرب من أول والآن مأرب؟
2: فرق كبير جدا جدا جدا، فرق كبير. أنت داري كنت تطلع أنا مأرب أول ما طلعت كان في نص الشارع هذا مزفلت فقط، ما فيش ناس، شوفوا الساعة ما عابش الحد خلاص الدنيا فاضية، كان حنشوف الزحمة يعني شوية رجال، ما كان فيش نسوان خالص،
1: ما يخرجين
2: ولا تحصلي امرأة، ما بلا رجال آخر رمضان يعني آخر 23 28 29 فقط، ولا من أول رمضان الدنيا ولا كأنه في حد هنا، ما كان بل الشارع هذا فقط، ولا ما الشارع الباقي ما فيش الدنيا خبوت.
1: أما الآن خلاص
2: الآن زحمة، الآن شوفي ما تسكش تمشين خلاص الدنيا ازدحمت، والله ما اقدرش امشي لها شيء ولدي بضاعه هذا ما اقدرش.
1: بس بالنسبه لك مع الازدحام العمل زاد؟
2: الحمد لله ايوه ضروري يزيد، كل ما ازدحمت الامور كل ما زاد العمل الحمد لله.
1: يعني كان افضل من الان؟ افضل اصبح
2: الان افضل، بس على الصرف هذا كان الاول يعني اطلب الله شويه بس انه بركه الحين صح الأمل، بس الأسعار مرتفعة جدا مرتفعة، لحتى لو تدي له الساعة تدي له قطعة واحدة تشتري وعاشي ربعين من الأسعار، والله يعني ما تشتري إلا بعد ما تمارس تبايع تبايع تبايع تقعد تقتنع.
1: الآن
2: أيوة، ما من أول كان الأسعار يعني منخفضة، وكان حتى لو في فلس قليل بس بركة.
1: طيب خلينا نتكلم عن حياتك، كيف كانت يعني حياتك؟ هل كانت مليئة بالصعاب؟ هل كانت حياة سهلة؟
2: والله يعني نص، تجاوزت النص، نصها صعاب ونصها يعني الحمد لله يعني تقدر تمشيها.
1: تمام.
2: يعني على حالتي ضروري انها في صعاب شوية.
1: طيب خلينا نتذكر معك أصعب موقف صار في حياتك.
2: والله أصعب موقف بالنسبة لي في حياتي كلها صعبة شوية، بس نكمل ما بش يعني صعبة يعني حاجة محددة أن أقدر
1: ما فيش حاجة تتذكرها يعني ما نسيتهاش، في موقف صار معك ما نسيتوش، مثلا مرض من أولادك، موقف كان ظرف صعب؟
2: والله موقف هو ابني، أول ما كان عمره 3 سنين يعني أنا اشتغل لي واتصلوا لي ابنك يعني الدرب كسر رجله، أنا فلت له البسطة وخلاص
1: فلتها بدون ما
2: تغطيها، فلتها ما غطوا لي لأصحابي، غطوا العربية في الطربال، أنا فلتها وسافرت طوالي كانوا بالبلاد.
1: سافرت لعب ملعب؟
2: سافرت لعب، لأنه ما قاكم تشككم أنا
1: ولا عاد انتبهت لحقك البضاعة ولا شيء؟
2: هذا أول والد عاد أنا فارح به فلتها قلنا أنا مغلقه وأنا بارح لي رحت طوالي مشيت مغلقه ورد البصلة الخلف وأنا روحت طوالي بزيته وأسعبته،
1: رجعت ارتحت طمنت
2: بعد ما وصلت لعنده وعالجته طمنت.
1: الحمد لله، هو هذا الولد الكبير؟
2: الكبير ايوه،
1: الان اللي اصبح يعاونك؟
2: اصبح يعاوني هو البكر.
1: طيب كيف تمام بيمشي معك في العمل؟
2: الحمد لله لا باس، ربك يعني ما يضيع وروني يدي
1: عوض
2: يعوض الانسان.
1: كم معك اولاد غيره؟
2: باقي 2 اولاد 2 بنات.
1: هذا
2: من ضمنهم هذا ولد، باقي واحد صغير منه
1: ما شاء الله، كلهم بيشتغلوا معك؟
2: يشتغل هذا يشتغل بالماء
3: بال تعلمهم
2: ضروري ضروري ما يكافحوا كيف الحياه الشيله كفاح على الاقل يعاونوني بحق الملابس عقاب
1: انت مستاجر
2: مستاجر قال طبعا مستاجر
1: كيف بتلاقي يعني مستوى دخلك مع الايجار مع المصاريف هل بتقدر تمشي الامور
2: المستاجر والله انه متعاون معي يعني لغايه انه كاب المؤجر شكرا له جميل البعداني بس والله انسان يعني ما يقدر مات ما عندي فلوس اديت له وبعدين ما اجر لي باقل الايجار والله يعني متفاهم يعني معي
1: يعني يسامحك يتغاضى اي حين
2: يتغاضى ويسامح وما يعني باقل الايجار عندي
1: والله هذا شخص نادر فعلا
2: هذا شخص نادر والله انا كلمته انه شخص نادر هان بمارب والله
1: محافظه مارب
2: ها لا هو من اب بالضبط من بعده بس انه يعني طيب للغايه جميل على المؤجرين الباقيين يعني انسان ما يقدرش والله
1: والله انسان حلو طيب تكلمنا عن الصعوبات خلينا نتكلم على اجمل يوم في حياتك احسن يوم في حياتك
2: احسن يوم في حياتي يوم طلعوا لي العيال والمره لها نسكن هذا شفت احسن يوم
1: ارتحت
2: يعني حسيت بالراحه صح
1: ليش بدونهم كيف كانت حياتك بدونهم
2: صعبه والله تعب
1: ايش التعب اشرح لنا ايش التعب اللي كنت تعاني
2: مالك انت داري انك نحن نقعد على الرصيف النوم نوم بالرصيف يعني حياه زي ما تقولي حياه يعني صعبه
1: مشردي
2: كان غابات ماشي كذا الحين ما فيش غابات مره كانت غابات قيس يومي والله واحنا بينها
1: لانه كانت صحراء وما فيش بيوت وما فيش
2: كان الحين ما فيش غابه خلاص كانت غابات قيس يومي واحنا بينها والله بعض الأحيان كنت أقوم بالصباح البطانية قد مليان تراب أنبلها تراب بس إيش نسوي
1: كم ظليت على هذا الحال؟
2: ظليت قولي أربع سنتين ست سنين
1: ست سنين وأنت هكذا تنام في الشارع وتصحى في الشارع
2: هكذا على الوضع هذا
1: والأكل والشرب تقسموا بينك أنت المصاريف تقسمها بينك وبين الأسرة هناك في ما في إب
2: ضروري ها كنت أهم شيء عندي هم ما أهم نفسي زي ما أهمهم بالمصاري ضروري ما توارفت رسلنا بها كيف ما أنا ما أدي هم نفسي والله ما
1: ليش الإنسان يحمل نفسه هذا الهم ليش تزوجت
2: ضروري هكذا الحياة هكذا الحياة ليش ما أنا حياة بس الحمد لله يعني أتجاوزنا الصعاب وربك ما يخيب
1: خلاص الآن مرتاح
2: الآن مرتاح الحمد لله رب العالمين
1: قد هم عندك جنبك
2: يا تروح اطلب الله لا ساعة 12 واروح اخلي الولد جنب البسطة واروح البيت اخزن خلاص
1: من متى تبدأ عملك في رمضان
2: ثلاثة العصر لا المغرب من بعد العشاء لا الساعة ثلاثة الفجر لأن هذه المرة الحمد لله ما فيش حظر من الساعة 11 كنا نطلب الله الساعة 11 وقت ما السوق قالوا حاضر نغلق ونروح
1: لكن هذه السنة حلوة
2: السنة حلوة
1: يعني أفضل من السنة الأولى
2: أفضل بكثير
1: الحظر بيضيق عليكم
2: الحظر بيضيق علينا طبعا الحظر يصبر لأن السوق ما يبدأ الساعة 11 في الساعة 11 وقال الناس يلا الحظر حظر حظر يتلفلفوا يمشي
1: يلا الناس يكملوا يتعشوا ويلفلفوا
2: ما بيش وقت بعدين يزدحموا من المغرب ما تقدر يشتف على أي حاجة قبل الحظر قبل الحظر يزدحم الأمور مع ذبشة تبقى معت سكيش طلب الله سعى منا لكن حما الوقت مفتوح تقدر تنظمي أموري
1: وأنت ترتاح كمان
2: ترتاح طبعا ها.
1: الحمد لله أنك ارتحت تجاوزت حياة صعوبات ونسيت أنك يعني الصراحة صعب على الواحد أنه يظل ست سنين ينام في الشارع عشان بس يوفر لقمة عيشه وأولاده ويصرف عليهم بس ما شاء الله عليك يعني كان عندك عزيمة كبيرة وقدرت أنك تتجاوزها طيب خلينا نعطي الناس دروس يعني في ناس يوصل لمرحلة ييأس يفقد الأمل ما عاد يشتغلش ولا يبذل أي جهد خلاص مجرد ما يصيبه ظرف صعب يستسلم
2: اليأس هو التدمير الصح لا يأس من الحياة ضروري ما يكافح رزق من الله ضروري ما يكافح ويعمل حتى يلقي الله ما اليأس هو الذي يعطم الإنسان إذا يأست انتهيت لكن خلي اليأس على جنب يا أخي واعمل اعمل جهدك والله هو الرازق اعمل افتح لك أي حاجة وربك يديني
1: ما فيش ولا مرة صابك اليأس هذا
2: والله كان يصيبنا اليأس وقت البلدية لما كانوا طاردونا يعني وشلوا البضائع شلوا ذاكم كيأس وارجع أقول لا إلا اليأس. نجدد المعنوية ثانية ونكافح ونتهرب وذا ونمشي أمورنا.
1: إيش البلدية لما جيت تشل بضاعتكم؟
2: شلت بضائع لأن شوفي قد هم بوسط الشارع ما فيش عند البلدية يعني ما ملومها
1: معذورة يعني
2: معذورة لأن زحم الشارع حتى ما تسكيش مشي سيارات بس نهم يجوا بعض أحيان ما يشوفوا مجاوبة من أصحاب البسطات ما يرفعوش يجوا يحملوا أيوة ضروري
1: بعدين يفرج الله وتبدأ من جديد
2: نرجع من جديد نجدد المعنوية مرة أخرى ونمشي.
1: طيب في بداياتك هل كانوا التجار يتعاونوا معك يعني مثلا يعطوك على بال ما تشتغل وترجعها لهم؟ هل في تجار معينين تعاملوا معك معاملة طيبة؟
2: التجار كامل والله نشكرهم شكرا كثير. كم من تاجر يقول عندي يا أخي تعال شل لك بضاعة واطلب الله وحاسبني.
1: يا سلام هذول نموذج.
2: هذا التجار والله خاصة أنا التجار يعني طيبين جدا والله كانوا يقولوا يبغى البسطة تعال تعال عندي شل بضاعة وبيع لا تحاسبني بيع وحاسب. كنت أشيل البضاعة نزلناهم وأطلب الله حاسبهم طوالي وأنا من الشباب العاطل أن يبدو يعني لا يأسوا
1: يبدو
2: قصر جهدهم والله والرازق يكافحوا وما يجدوا إلا خير.
1: لابد ما بعد العسر يسر.
2: بعد العسر يسر إنه مع العسر يسر.
1: إذن قبل أن نختم حلقتنا معك هنا 30,000 مقدمة من مصنع هيلال لصناعة المياه المعدنية هو مبلغ قليل بحقك وبحق أشخاص كثيرين لكنها جائزة بسيطة هي 30,000 ريال من مصنع هيلال وإذاعة مأرب. كل عام وأنت بألف خير يا رب ونلقاك إن شاء الله بخير.
2: وأنتم بألف خير إن شاء الله. شكرا لكم على هذه المساعدة والتواصل معنا ألف جزيل الشكر.
1: ألف شكر لك. أعزائنا المستمعين كانت هذه الحلقة هنا في الشارع العام كما عودناكم ومع أحد الأشخاص البسطاء في المجمع. أعزائنا المستمعين نلقاكم في قصة جديدة من قصص حياة البسطاء ونلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعينا الكرام، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، يطيب لنا في هذه الحلقة أن نلتقيكم كندوة توعوية فقهية نتدارس من خلالها رحلة الهجرة النبوية الشريفة والتأملات فيها. يطيب لي في مستهل هذه الندوة أن نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو: الأستاذ الدكتور بندر ناصر الخدري، أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة إقليم سبأ، والأستاذ الدكتور علي الهويدي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة ذمار. فأهلا وسهلا بهما. دكتور بندر، دكتور علي، مرحبا بكما.
1: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالدكتور علي.
2: حياك
1: أستاذ الجميع.
2: حياكم الله.
0: مستمعينا الكرام، لمداخلتكم في هذه الحلقة بإمكانكم الاتصال على الأرقام التالية 0634606 أو 7711113333. فاصل ونبدأ عقبه حديثنا مع ضيوفنا الكرام، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في مستهل عام هجري جديد، نسأل الله أن يكون قد حل علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية جمعاء بخير وعافية. أجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الكرام في الاستوديو، فأهلا وسهلا بهم. نبدأ معك أستاذ دكتور بندر ناصر الخدري، حبذا لو حدثتنا بداية عن أهمية رحلة الهجرة بالنسبة للأمة الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الهجرة النبوية هي تعتبر مرحلة فارقة في التاريخ الإسلامي، وهي تعتبر الهجرة النبوية استراتيجيا من استراتيجيات التمكين. ولهذا لجأ النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يكن هنالك المناخ الملائم والعوامل الملائمة لبناء الرسالة وبناء الحضارة الإسلامية في قريش، فاضطر بعد أن نستطيع نقول أنه كانت العوامل مانعة من أجل قيام المد الإسلامي وتمكين الرسالة في هذه الحياة، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبنى استراتيجية التمكين من خلال الهجرة النبوية. فهي تعتبر ليست هروبا، حتى نفهم أن الهجرة لم تكن هروبا، وهكذا في أي مرحلة من مراحل الحياة عبر الرسالات كلها لم تكن هروبا، بل هي استراتيجيا من استراتيجيات التمكين. الهجرة النبوية نعدها أنها عملية إعادة تموضع جديد، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مكة وحواضر مكة، وكان هو المسرح الدعوي أو المسرح السياسي الذي يمارس من خلالها أنشطة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة نقول أنها عملية من عمليات إعادة التموضع الاستراتيجي. ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لإعادة التموضع،

0: حين لم يكن هنالك متاحا إقامة الدولة بأم القرى المركز الرئيس للرسالة، أراد النبي أن يجعل يعني من رحلة الإسراء إيجاد الحاضنة الآمنة لبناء مشروع الدولة. الهجرة نعدها أنها عملية، كما قلنا عملية تحول، لينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وقيادة التحول أحيانا تقتضي أن يكون هنالك تحول في البيئات. ومن هنا فإننا نقول أن الهجرة النبوية، وهذه أنا أقول لك بقول الله سبحانه وتعالى كما قال للنبي: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي تعرض لحالة استفزاز، كما رأينا ليش هاجروا مثلا إلى مأرب وغيرها أكثر من 2 مليون، تعرضوا لحالة استفزاز. حالة الاستفزاز هذه الذي استفزت المشاعر، استفزت العرض، اضطرتهم اضطرار، لمن هو الذي سيترك بيته؟ لكن لاحظ هذه القاعدة، هذه الآية أنا ذكرتها حين تم تهجيرنا من محافظات عمران والمحافظات إلى مأرب هنا، تذكرت هذه الآية، والله يقول للنبي: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالهجرة هي سنة من سنن التحويل وسنة من سنن التمكين الإسلامي.
1: بارك الله فيك دكتور. دكتور علي، ننتقل إليك لنستفسر عن لما كانت الهجرة عقب 13 عاما من الدعوة في مكة المكرمة، ولم تكن بذلك الشكل المبسط مثلا مع بداية الدعوة في السنة 3، 4، 5، 13 عام من المعاناة، ثم أذن الله لنبيه وللمؤمنين بالهجرة، لماذا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون مكة هي قاعدة الانطلاق، ولكن الموروث الذي كان في مكة ما سمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذا النموذج الجديد الذي أراد به أن يكون الناس في حرية تامة وفي مساواة تامة وفي علاقات اجتماعية يتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتحرر الناس. جاء لينشد للناس قيما هي قد اندرست منذ سنين، فأراد أن تكون المنطلق هي مكة، لأن مكة هي أفضل بلاد الله تبارك وتعالى، وهي مأوى الحجاج الذين يفدون من جميع بلاد العرب. فكان المنطلق هو مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. فالمنطلق هو كان من مكة، يريد أن يقيم هناك في مكة. ولكن الصد الذي حدث، ورغم أنه كان متوقعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما جاء في صحيح مسلم: سأبتليك وأبتلي بك، يعني سأبتليك بأناس وسأبتلي بك أناس، يعني وضح له هذا. فقال: إذن يثلغ رأسي فيدعه خبزة، يعني قال: إذن إيش سيدع رأسي خبزة؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له الله هكذا، فقال له الله تبارك وتعالى: ابعث جيش نبعث معك 4 مثله، يعني من فوق 7 سماوات سيكون مؤيد ب3-4 جيوش إذا بعث جيش واحد. هذه الاستراتيجية اللي قال بيّنها الله تبارك وتعالى له، وجاء وضح لها كذلك ورقة بن نوفل: لا يأتي أحد. قال ووضح له أنه سيخرج.
0: هذه تربية استباقية.
2: تربية استباقية. قال له: ليتني معك حين يخرجك قومك فأنصرك فيه نصر المؤزرة. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لا يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي. يعني من أول ما طأ الوحي الثرى من فوق 7 سماوات كان الإنذار بأن هناك إخراج. لماذا؟ لأن البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبلت هذه القيم الجديدة والوحي، لسبب ارتباطها بالماضي وارتباطها بالمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والمصالح

0: جهوية، فالله تبارك وتعالى حدد له هذا عن طريق الوحي، حدد له هذا عن طريق ورقة ابن نوفل بأن دله على ذلك. فكانت الهجرة ليست إنها تأخرت، من أول يوم كانت مرسومة، إذا أقفلت مكة أبوابها في وجهك فإن الله سيفتح لك بلاد الأرض، فالأرض أرض الله تبارك وتعالى. وبدأ الله سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم نماذج، نماذج موسى كيف خرج وعاد، قال الله تبارك وتعالى ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وكيف خرج يوسف ثم حتى تمكن. فكانت الإشارات أن الهجرة
1: قادمة،
0: هي قادمة وهي للتمكين كما قال الدكتور بندر فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أول شيء التمكين العبادي، ما استطاعوا يعبدوا الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة وأرض الله واسعة. قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. ولهذا حتى أن الله تبارك وتعالى جعل الهجرة بعد ذلك واجب. كان هناك أفق، كان أفق أن تكون اليمن أحد البدائع،
1: أحد وجهات
0: الهجرة. كان أخرجهم في السنة الرابعة إلى الحبشة. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن قدم كما قال الدكتور لكي يقيم أول شيء التمكين العبادي، لأن الله سبحانه وتعالى بالتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الجهادي هو يريد إقامة التمكين العقائدي والعبادي، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وهذا ما جاءت إلا بعد أن خرجوا، قال الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإذا كانت خطة الهجرة موجودة، إلا أن الإذن بها كان متأخرا لكي تربى هذه الصفوة على أولا لأشياء. أول شيء أنها تتمحص مما كانت عليه تحت مظلة هذا الدين الجديد. الشيء الثاني لكي تعرف من هم أعداؤها، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا استبان لبلال كيف صنع أمية فما تركه، واستبان لمسعود كيف صنع أبا جهل فما تركه، واستبان لكل من عذب كيف صنع به، فكانت بدر هي الاختصاص من هذا الواقع الذي كان في مكة.
1: بارك الله فيكم أستاذنا الكرام ومشايخنا الأجلاء. مستمعنا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث أيضا عن الهجرة وأهميتها وما يتعلق بالدروس والعبر من هذه الرحلة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك وفي هذه الندوة الطيبة التي نعقدها بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1448 هجرية لنتذكر وإياكم الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أجدد الترحيب بضيوفي الكرام في الأستوديو الأستاذ الدكتور بندر ناصر الخدري أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة إقليم سبأ والأستاذ الدكتور علي الهويدي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة ذمار فأهلا وسهلا بهما.
1: أهلا وسهلا.
0: مستمعينا الكرام بإمكانكم أيضا الاتصال للمداخلات خلال هذه الحلقة بالأرقام التالية 0636 أو 7775 1133. دكتور بندر أعود إليك مجددا، هناك الكثير من قراء السيرة النبوية ومن المؤلفين فيها غاصوا في عمق الأحداث وانشغلوا بذكر التفاصيل الدقيقة دون الانتباه لفقه هذه التفاصيل والعبار والدروس منها، وهناك من المؤلفين القدامى والمعاصرين من ركز على الدروس والعبار المستفادة من الهجرة وكيف بالإمكان أن نفهم ونفقه الهجرة النبوية الفقه السليم وكيف أيضا نطبق ذلك في واقعنا وينعكس ذلك انعكاسا صحيحا على واقعنا في الحياة العامة أو كذلك أيضا في الحياة الدعوية. لو أتينا إلى أهم الدروس والعبر التي نستلهمها من رحلة الهجرة النبوية بدءا بعملية التخطيط وانتهاء بوصول النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله في المدينة المنورة.
1: أنا أعتبر أن من أهم الدروس العصرية، لأنه عندما نريد أن نستنبط الدروس نحن نستنبط الدروس التي يمكن أن تكون عولا لنا في ترشيد الحاضر ورسم ملامح الخطى في المستقبل، بمعنى أنني عندما أتحدث هنالك مفاهيم كثيرة تبدأ من الرعاية الإلهية والتوقيت الإلهي. أن سألت الدكتور علي لماذا أراد الله أن يعلم النبي أن مسألة الحركة الدعوية والانتقال بين مراحل العمل الدعوي هذه ما هيش الذي يحددها الفرد ولا القيادة الميدانية، هذه الفترة يحددها الله سبحانه وتعالى، ولهذا بقي النبي في مكة حتى جاء الأمر الإلهي، لنعتبر أن الحركة الدعوية ترسم مش بالمزاجية. ولهذا قد نسمع اليوم نقول هي النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة في 23 سنة، أنتم يا أيها الإسلاميين اليوم لكم أكثر من 80 عام وين الدولة حقكم؟ لا بد أن نفهم أن مسألة التزمين وتحديد مراحل العمل وتحديد زمن التمكين هذا شأن يختص به الله سبحانه وتعالى، وأننا في هذه الحياة نتعبد الله بهذا الأمر، نتعبد الله بالبقاء والصمود والثبات إذا اقتضت مصلحة الدعوة، ونتعبد الله بالهجرة ونتعبد الله بالعودة من الهجرة. هذا درس يجب أن يكون حاضر في أذهاننا. الدرس الثاني نعتبر من الدروس الهامة التي نريد أن نعرفها أن الهجرة هي كانت بمثابة منهجية جديدة من منهجيات العمل الحركي والعمل الدعوي والعمل السياسي والعمل التنظيمي حتى التي اختطه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من مشكلة، هذه المشكلة يرى أن موازين القوى مختل، أنا أريد أن أبني دولة، أنا أريد أن أمكن لدين الله، لكن كفة موازين القوى بهذه البيئة والبقاء بهذه البيئة لن يتأتى. ولهذا أنا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، لأنه عندما تصل إلى درهم إلى مرحلة توازن القوى تأمن ويأمن عدوك، لكن إذا ضعفت أو كفتي الميزان ضعفت موازين القوى يصبح الطرف هنالك طرف ذا ثقل، نسميها مراكز الثقل ومراكز النفوذ. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التمكين لدين الله وبقاء في مكة رأى أن موازين الثقل في صالح قريش وموازين القوى في صالح قريش حين يبقى، فأراد أن يخارج ليعيد ترتيب موازين الثقل وموازين القوى، وهذا من الجوانب الهامة وهو من الفكة المتقدمة الذي نحن نحتاجها اليوم. ولهذا تلاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء ماذا عمل؟ عمل على التشخيص الدقيق والواعي، رأى أنه هذا هو الواقع، لا يمكن أن يكون هنالك نفوذ ولا انتشار ولا توسع في العمل الدعوي والعمل الرسالي في ظل هذا الواقع، فكانت قراءة النبي وتشخيص النبي تشخيص واقعي لموازين الثقل وموازين النفوذ وموازين القوى. بالذات الأمر الثاني عمل النبي على أمر التهيئة والإعداد، وكان هذا بمثابة عرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج وغيرها.
0: هنا في هذه النقطة جاءت مرحلة الإيذاء الجديدة، حيث امتد إيذاء قريش إلى الخارج بدل أن كان منحصرا على زوايا مكة. ولذلك مثلا لاحظنا التدخلات في مسألة الهجرة إلى الحبشة، وكذلك أيضا الملاحقات في الطائف وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه كل مكان تستطيع قريش أن تتحكم فيه لم يعد مكانا مناسبا.
1: ومن هنا نقول أن النبي كان بعد له استراتيجية، لأننا بين نشوفهم يريدون أن يضيوا. قالوا إن كادوا لا يثبتوا، إن كادوا لا لا قال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. شوف شوف وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك،
2: أي يأسروك
1: أو يأسروا هوي يقيدوا حركتها التعوية أو الرسالة، بمعنى يثبتوك خلاص يسجنوا حركتك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون ويمكر الله. لما تصل العدو ما عاد قبل بكش إلى هذه المرحلة لابد من اتخاذ استراتيجية. ولهذا عمل النبي أولا بعد أن شخص الواقع قام بعملية التهيئة والإعداد، وعرض نفسه على القبائل، ومن ضمنها ما ذكره الدكتور علي كان يهاجر لعندنا لليمن لرحب. قال أصحاب رحب يعجبهم البرزت كما قال، قال خليني أسير والي أصحابي، ما جاء وقد رجع قد أصحابنا في المدينة، وهي هو لليمن، هو النبي هاجر لليمن سواء لليمن هنا أو إلى يثرب صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي عمل؟ عمل على تشكيل موازين القوى وموازين الثقل من جديد. طيب ما هي موازين؟ لما تسمع قال موازين القوى، هنالك القوى تقسم إلى قسمين، قوى ناعمة وقوى خشنة صلبة، هذا تقسيم الأول. فرأى النبي كان أولك معهم شعراء معهم كذا، النبي كان يتفوق معهم بالوحي والخطاب، فكان النبي يغلبهم في موازين القوى الناعم، لكنه كان بالجوانب ثانية الخطباء والكذا ما كان، هذه تسمى موازين القوى الناعم الذي هي مثل اليوم الإعلام الأناشيد المسرح الكذا إلى غير. وهنالك موازين القوى الصلبة التي تتمتع في التضاريس. لماذا النبي هاجر واختار المدينة من غيرها؟ لأنها كانت تتمتع المدينة بمقومات جيوسياسية سيشكل في المستقبل كما نرى حصار على مكة، فأراد النبي أن يعيد هذا الأمر من أجل ماذا؟ من أجل أن يمتلك مقومات القوة الصلبة، موازين القوة الصلبة. من ضمن القوة الصلبة الجانب الاقتصادي، ولهذا لما وصل النبي إلى هناك كانوا بالجماعة، لكن لما وصل إليه كون السوق ليبني القوة الاقتصادية فيعيد موازين القوى، كون أنظمة وأجنحة عمل عسكري الجهاز الأمني والجهاز العسكري من أجل يعيد موازين القوى، كون بنى منظومة هيكل الهيكلية المؤسسية للدولة، فعمل وثيقة المدينة من أجل ماذا؟ من أجل يعيد. لاحظوا معي النبي كانوا لوحده يخرج يجعل في حلفه اليهود وبعض القبائل العربية. هنا نريد أن الهجرة أول درس كانت من أجل إعادة الاختلال في موازين القوى وموازين الثقل وموازين النفوذ والتمكن، وأحسب أن هذا من الدروس المعاصرة التي يجب أن نستفيدها، وهما يجب أن نستلهم كما نرى اليوم مثلا محافظة مأرب كانت استطاعت أن تعيد موازين الثقل وترتيب موازين الثقل وموازين القوى من أجل استقرار الحالة الوطنية في هذا اليمن الحبيب.
0: جميل جدا دكتور. نعود إليك دكتور علي لنتدرس وإياك موضوع التخطيط للهجرة النبوية وتنفيذ هذا التخطيط بأعلى معايير الدقة والكفاءة أيضا إن صح التعبير. ما مدى أهمية هذا العنصر بالذات وهذا الدرس من دروس الهجرة النبوية؟
2: الدكتور بندر هو يعطي لفتات رائعة دائما، جزاه الله خير وبارك الله فيه.
1: الله يجزيكم خير.
2: التخطيط كان هو العنصر الحاضر من أول مراحل هذه الهجرة، بل كان التخطيط لها بعد أن كانت مكة بيئة طاردة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للخروج، فكان من التخطيط أولا اختيار المكان الذي سيذهب إليه، وفعلا أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن هناك أرض بين حرتين وفيها نخل، أراه الموضع هكذا، فرأى أن هذا التهيئة الاقتصادية والتهيئة الاستراتيجية اللي قال أن هناك الحرتان يوثران حماية والنخل تمثل اقتصاد. الثاني الله سبحانه وتعالى أعطاه هؤلاء الذين أحبوا الذهاب إليهم، هذه الدعوة لا تنصر بناس يكرهونها، وإنما تنصر بناس يحبونها ويحبون من تحمسون لها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
0: دكتور، بمعنى أن البعد الاجتماعي كان أيضا مركز عليه في الهجرة
2: جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على البعد الاجتماعي،
1: توازن القوى الاجتماعي،
2: وكان يعلم أن المناطق التي هي قادرة على مقاومة قريش، وقريش يمكن أن لا تؤذيها، لأن بعد ذلك فكروا، قريش فكرت بغزو المدينة، لكنهم فكروا أنهم إذا غزوا المدينة قد ينتصروا في جولة، لكن لا يمكن أن ينتصروا لأن قريش تمر تجارتها من عبر المدينة دائما.
0: صحيح.
2: فكان الثقة الاجتماعي للأنصار بما بالأوس والخزرج كان يمثل هذا ضمن الخطة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب. الثاني الإعداد، الإعداد بأن أعد صاحب ونعم الصاحب. صحيح. الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. الصاحب قد يصاحبك وأنت في القصور، أما الصاحب في الغار هذا هو الذي يكون صاحباً
1: صاحب في درجة الخطر،
2: درجة الخطر العظيمة التي كان فيها أبو بكر الصديق. الناس قد يصاحبونك حينما تكون غنياً، لكن حينما تكون فقيراً ينجفل الناس عنك. أما أبو بكر فكان في اللحظات الحرجة هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الغار، في الصحراء، في المعارك، أينما كان موقع الخطر كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا سماه، لم يسمي أحدا بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا.
1: ولو اتخذت خليلا
2: لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم هذا الصاحب هو الذي أعد النبي صلى الله عليه وسلم أراد راحلتين فأعطاها أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو المهيئ للسفر في الهجرة، وكان هو المعد للمرافق في الهجرة، وكان هو المعد للخبير في الصحراء، وكان هو المعد للمطعمين، وكان هو المعد للمعمين عن الأخبار. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو شارك بجسمه وبقلبه وبنفسه، وشاركت أسرته وبناته وأبناؤه، وشارك خادمه، وشارك حتى غنم أبو بكر شاركت في الهجرة. هذا التخطيط اللي كان فيها، بالله عليك في واحد يفكر حتى في الغنم؟ هذا هو التخطيط من أجل أن تعمي الآثار. الاتجاه كان في التخطيط أن لا يكون الاتجاه مباشرة نحو الهدف، وإنما التوجيه نحو اليمن حتى
1: التمويه. هذا التمويه نعم. العلم الأمني التمويه.
2: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا التمويه في كل معركة، حتى في معركة، حتى في غزوة في فتح مكة كان التمويه. 10,000 لم يكتشف أبا سفيان إلا والناس أمام قريب من مكة. فالتخطيط العشوائية ليست من الإسلام في شيء. ولهذا الله تبارك وتعالى أمر الإنسان بالتخطيط، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي سورة يوسف من التخطيط، وذلك يدلنا على أن العشوائية لا تبني شخصا ولا أسرة ولا دولة
1: ولا
2: حضارة.
0: بارك الله فيكم أستاذنا الكرام. نعود لك دكتور بندر، من المهم جدا في التاريخ الإسلامي أيضا أن نلتفت إلى مثل هذه الدروس واللطائف المهمة. اليوم نحن في اليمن، ذكر الدكتور يعني أبو بكر وفضائله في رحلة الهجرة، نحن في اليمن اليوم يعني يعلن عن أن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي اليوم يبدأ العام الهجري الجديد وهجرة النبي، والنبي ثم يطعنون في رفيق النبي في هجرته رضي الله عنه، ويطعنون في السقيفة وما حدث فيها من شورى بين المسلمين وما حدث فيها كذا. الهجرة النبوية هل جاءت لتسلط تعود ذكرياتها لتسلط الضوء على مثل هذه الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام وهؤلاء الشخصيات الكبرى التي ساهمت في نشر الإسلام؟ ألا يكفي ذلك بالنسبة لميليشيا الحوثي أن تعقل وتعي أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا تذكيرها كل عام ومرور ذكرها كل عام أيضا تذكير بهذه الشخصيات الخالدة التي خدمت الإسلام أم لا؟
1: نستطيع أن نقول أن الهجرة هي بمثابة، نعتبرها محطة تذكيرية ومحطة تفسيرية ومحطة أيضا توجيهية. محطة تذكيرية ومحطة تفسيرية ومحطة نستطيع أن نقول أنها إشعاعية، وبالتالي فما نراه مثلا مما من درس الهجرة مما نستلهم نرى أن الهجرة هي بحاجة إلى أن نتذكر هذا الأمر، أن نتذكر المفاهيم، أن نتذكر الجهود، أن نتذكر المهام التي كانت وقامت من أجلها الهجرة. وبالتالي نحن مثلا هاجرنا إلى هنا، ما هي الوظائف؟ نظل نصل نرقد. ولهذا أنا أمس بالأمس أقوم بتصنيفات الله للمهاجرين، صنفهم إلى عدة أصناف. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أنا هاجر إيش هاجر؟ هرب لقد غير لفيد راسي. فقال الذين آمنوا ولم يهاجروا وهذا لهم حكم، الذين آمنوا وهاجروا وهذا لهم حكم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بألوان الجهاد، هذا يجاهد تربويا وهذا سياسيا وهذا أمنيا وهذا هذا لون من الألوان. الأعلى منه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، طيب الأعلى منهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الأعلى منهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا، والأعلى منهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا استشهدوا، هؤلاء أعلى عند الله سبحانه وتعالى. يجعل الله في مقابلهم هؤلاء الأنصار، قال والذين آووا ونصروا. هذه مفاهيم أن نفهم أننا بعد الهجرة، يجب أن نفهم أن أدوارنا بعد الهجرة ليس هنالك سكون، عمل، حركة، نشاط من أجل تحقيق مقاصد الهجرة. ما إلينا نحن والحوثيين، الحوثيين ينتظروا فتح الله وينتظروا نصر الله ويفعلوا هناك الذي يشتهوا، ساعي ما فعلت كريش الذي تشتهي. لكن الأهم كيف نقوم بالدور المطلوب، وأن نترى وأن نقول هكذا، وأن نصعد في سلم هذه المراتب حتى نكون من من قال الله أولئك أعظم درجة أولئك أعظم درجة عند الله، وقال في آية أخرى أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا هو مأمل وبيت القصيد من الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: بارك الله فيكم أسادتنا الكرام. إذن كان حدث الهجرة النبوية حدثا غير عادي، بل هو كما يقول المؤرخون حدث غير مجريات التاريخ، وانتقلت به الدعوة الإسلامية لصاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، انتقلت من مراحل بسيطة مبتدئة من مراحل الخوف والرعب من قريش إلى مرحلة قوة وتمكين استطاع من خلالها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله وتوفيقه أن يعيد بناء الدولة الإسلامية من المدينة المنورة، وأن تكون منطلقا لكل العالم الإسلامي. ولهذا نقول أيضا ونذكر أنه في كل عام كلما مرت ذكرى الهجرة النبوية ينبغي على الناس أن يدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بناء دولة تحكم العالم كله، ولم يكن هذا الهدف لبناء دولة تراد لأجل أسرة أو سلالة. ولو كان ذلك لما كان كل شخص وفرد في رحلة الهجرة النبوية قد أدى دوره، أدى وظيفته، أدى مهمته، ولما كان كل ذلك التخطيط، ولما كان كل ذلك اللطف والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم في هذه الندوة في الاستوديو الأستاذ الدكتور بندر ناصر الخدري أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة إقليم سبا، والأستاذ الدكتور علي الهويدي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة ذمار. شكرا جزيلا لكم أستاذتنا الكرام، شكرا جزيلا لكم دكاترتنا ومشايخنا الأجلاء. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام أشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة مجاهد بن سليم، ومن الإشراف البرامجي مفوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الإرادة يؤكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. وكيل محافظة مأرب يبحث مع المنظمة البولندية التدخلات الإنسانية في المحافظة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس الأحد رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة آلية تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الموجهات الرئاسية في هذا الجانب. وتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والآليات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة ورفع كفاءة التحصيل وتطوير العمل المالي والإداري بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المؤسسي. وشدد الإعراض على ضرورة معالجة أي اختلالات أو قصور في العمل والالتزام بالإجراءات الكفيلة بتعزيز الشفافية والانضباط المالي وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة مأرب تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهدافها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتنمية. باحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع نائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية في برنامج الغذاء العالمي الرشيد الحماد والوفد المرافق له آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج. وناقش اللقاء بحضور وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً. واستعرض اللقاء أوضاع النازحين واللاجئين من دول القرن الأفريقي والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز برامج الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع برامج البرنامج لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع إلى اهتمام خاص بطلاب المدارس من خلال دعم وتطوير مشروع التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية لما لها من دور في تحسين البيئة التعليمية وتشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة. وجدد الخنبشي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع وبرامج برنامج الغذاء العالمي بما يخدم أبناء حضرموت ويسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم. كما شدد اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع سبل العيش والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة، إلى جانب إشراك الشركاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية لضمان تحقيق أكبر قدر من الأثر والاستدامة. وشد وفد برنامج الغذاء العالمي بمستوى التعاون والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بحضرموت، مؤكدا حرص البرنامج على مواصلة شراكته مع المحافظة وتطوير تدخلاته الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المواطنين والنازحين. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. واستمع وزير الدفاع بحضور محافظ الضالع قائد المحور قائد محور الضالع اللواء أحمد القبة إلى إحاطة من قائد المنطقة العسكرية الثامنة اللواء الركن هادي العولقي حول مستوى الجاهزية العملياتية وأوضاع الوحدات العسكرية ضمن مسرح عملياتها ومستوى تنفيذ المهام الميدانية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه وحدات المنطقة. وأشاد الوزير العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال المنطقة الثامنة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضحا اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالأبطال المرابطين في مختلف جبهات الشرف والكرامة وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير متطلباتهم. وشدد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة، مؤكدا أهمية الضبط والربط والالتزام بالأنظمة واللوائح العسكرية بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة.
ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أمس اجتماعا ضم مدراء الشؤون المالية في الهيئات القضائية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل وجهود تطوير المنظومة المالية في السلطة القضائية. وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي سهل حمزة، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى العمل الإداري والمالي، وجدد حرص المجلس على متابعة أوضاع منتسبي السلطة القضائية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات القضائية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الإدارات المالية في تنفيذ مهامها وما تقوم به من أعمال تسهم في انتظام العمل المالي والإداري، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط. من جانبهم استعرض مدراء الشؤون المالية التحديات والصعوبات التي تعترض سير العمل إلى جانب عدد من المقترحات والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري في الهيئات القضائية. نال الباحث علي الغليسي السكرتير الصحفي لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب درجة الماجستير بامتياز في الدراسات الإعلامية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عن رسالته الموسومة بالعلاقات بين اتصالات المسؤولية الاجتماعية وسلوكيات المواطنة التنظيمية، دراسة ميدانية على عينة من المنظمات العاملة في اليمن. وأشادت لجنة المناقشة التي ضمت نخبة من أساتذة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية بالمستوى العلمي للرسالة وما توصلت إليه من نتائج وأوصت بطباعتها وتبادلها بين الجامعات للاستفادة منها أكاديميا وبحثيا. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع اتصالات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات والشركات اليمنية وقياس أثرها في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين في ظل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في اليمن. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مستوى تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية وبين تنمية السلوكيات الإيجابية والتطوعية للعاملين داخل المؤسسات. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع الممثل للمنظمة البولندية عمر عبد الله والفريق المرافق له تدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظات للتخفيف من الأزمة الإنسانية وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة الأرصاد الجوية. وخلال اللقاء استعرض الوكيل مفتاح الوضع الإنساني في المحافظة والتحديات التي تواجه السلطة المحلية والأعباء الكبيرة التي تتحملها والاحتياجات الأساسية المتزايدة التي تواجهها نتيجة موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة وما تسببه من ضغط على الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب الانعكاسات السلبية لاستمرار النزوح وتراجع الدعم الإنساني والأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين. وأعرب الوكيل مفتاح عن تطلع السلطة المحلية إلى دور إنساني أوسع للمنظمات البولندية في المحافظة للمساعدة في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، خصوصا فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والغذاء والمأوى، مؤكدا استمرار السلطة المحلية في تقديم التسهيلات كافة وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ التدخلات الإنسانية التي تسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية. من جانبه أوضح ممثل المنظمة البولندية حرص المنظمة على تعزيز الشراكة الإنسانية مع السلطة المحلية والاطلاع على الوضع الإنساني والاحتياجات القائمة وأولوياتها وبحث مجالات المساهمة الممكنة من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع تدخلية، مشيرا إلى أن المنظمة في تدخلاتها تركز على المشاريع الأكثر استدامة بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية ودعم جهود التعافي. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبؤنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. الإرادة يؤكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية 8. وكيل محافظة مأرب يبحث مع المنظمة البولندية التدخلات الإنسانية في المحافظة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ نصر الأغباس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: بصوت الشجن
1: من مملكة سبأ الانطلاقة
0: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
1: ومنها إلى وديان تهامة
0: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
1: نبحر معا في شواطئ حضرموت
0: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
1: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
0: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
1: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
0: إخراج نصر الأغبس
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء نرحب بكم

0: مدينة دمت تعد من أهم مدن الجمهورية اليمنية سياحياً، وهي إحدى مدن محافظة الضالع، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك حميري كان يدعى دمت. وتقع المدينة بين صنعاء وعدن، ويبلغ تعداد سكانها 15,000 نسمة يعملون في الزراعة والتجارة والسياحة. ومن أهم المعالم السياحية في المدينة البحيرة المعلقة، وهي عبارة عن بحيرة مائية على قمة جبل بها مياه دائمة، ويسمى هذا الجبل بالحارضة الكبيرة، وهو عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه تقريباً 250 متراً، وهو بشكل مخروطي في نهايته توجد هذه البحيرة بقطر 50 متراً. يشاهد هذا الجبل للقادم إلى المدينة من مسافة 2 كيلومتر، ومن عليه تشاهد مدينة دمت بمعالمها الحضارية والطبيعية بشكل واضح من جميع الاتجاهات. وسمي هذا الجبل بالحرضة نسبة إلى حرضة الطعام المصغرة التي يتم طباخة أشهر وجبة غذائية في اليمن في هذه الحرضة المصنوعة من الفخار.
1: الحرضات، توجد بهذه المدينة 9 حرضات، جبال كلسية تنتشر على مساحة المدينة باختلاف أحجامها، وهي عبارة عن فوهات براكين صغيرة. وادي بنا، يمر وادي بنا في الجانب الشرقي من المدينة في شريط مائي جار على مدى أيام السنة، يزداد نشاطه أيام موسم الأمطار، وتوجد على ضفتيه شريط زراعي مخضر بألوان مختلفة من المزروعات كالذرة الرفيعة والطويلة والبقوليات وأشجار الفواكه التي تعانق هذه المياه الحية طوال فترة بقائها. الينابيع، ومن أهمها ينبوع الدرويش، والمتكون من ينابيع عدة مائية ساخنة أي عيون كبريتية تخرج من بطن الهضبة من الجهة الشرقية لوادي بنا، ويعتبر أهم حمام يجري الماء فيه منذ عقود طويلة، ويستثمره أحد المواطنين من أبناء المدينة. وكذلك عيون البربرة العليا، وهي عبارة عن عيون عدة تنبع في مقر الوادي أي وادي بنا، مما تضيف على المياه الجارية نوعا من النشاط والسخونة. أما حمام الجرب فهو عبارة عن عيون ساخنة طبيعية أيضا تستخدم في علاج أمراض الجرب والفطريات، يستخدمه المرضى للتداوي من الجرب، وعدد كبير يشفى يأتون إليه من كل مكان.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. تقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالاً وقعطبة جنوباً، وهي من مستوطنات السكن القديمة للإنسان بحكم محيطها الجغرافي الخصيب وتوفر المياه بغزارة في وديانها المرتفعة من وادي بنا على مدار العام وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها. وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية، ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من القرن السابع قبل الميلاد حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع القرن الأول الميلادي، وقعت تحت سلطة أريدانيين حتى مطلع القرن الخامس الميلادي، وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيرا من الشواهد الأثرية.
1: المعالم التاريخية في مديرية دمت: قلعة دمت تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس. ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مبان مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقززة لا زالت قائمة حتى الآن، ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مدخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة درب الملك أسعد الكامل التي كانت تبدأ من عدن ثم لحج والضالع وقعطبة ودمت ويريم ثم ذمار وصنعاء وعمران وسعدة ثم نجران ونجد والحجاز. وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية، وزاد من أهميتها موقعها على طريق التجارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافل التجارية والتزود بالمؤن والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعيا. ومن مآثرها القديمة سد العرفان وقفلة العرفان والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها الكميات الزائدة عند الحاجة نظرا لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها الذرة الشامية.
0: أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في دمت تنسب إلى السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، مثل سد عامر بن عبد الوهاب، ويقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة، ويعد عملا هندسيا عظيما، وهو سد محفور في الصخر وشيدت واجهته بالأحجار المهندمة والقضاض، وله سلم من الداخل ولازال بحالة جيدة حتى الآن. وكذلك سور عامر بن عبد الوهاب كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعية لحماية المدينة، وتهدمت معظم أجزاء السور ولازالت بقايا آخر أجزائه من أساسات السور تمتد على مسافة 2 كيلومتر في الجهة الشمالية من المدينة وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية، ويصل ارتفاع ما تبقى من السور نصف متر فقط.
1: جسر عامر بن عبد الوهاب، يعتبر هذا الجسر عملا هندسيا معماريا عظيما، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز مديرية دمت ويبعد مسافة 2 كيلومتر. قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة القضاض شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الربط بين ضفتي وادي بنا الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثناء موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الوادي وقوة اندفاعها.
0: حمامات دمت: سميت مدينة دمت بحمام دمت لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها، والتي يصل عددها إلى 8 حمامات، وهي حمام الأسدي وحمام الحمدي وحمام الحسن وحمام الظليمي وحمام الحساسية وحمامات البربرة العليا والبربرة السفلى وحمام العودي وسبع عيون تتدفق في الحرض الكبرى.
1: بركان دمت فوهة بركانية نشأت بشكل مقلوب، تتخذ غالبية البراكين في العالم مظهرا على هيئة جبل مخروطي الشكل، تضيق فوهته من الأعلى وتتسح قاعدة البركان بشكل أكبر من الأسفل، لكن فوهة بركان دمت عكس ذلك تماما، فهي ليست هضبية أو طبقية مما يجعلها أعجوبة حقيقية بنظر الجيولوجيين. يصنف الجيولوجيين منطقة دمت باعتبارها مدينة نائمة على فوهة بركان ملتهب، فقد كان هذا البركان نشاطه منذ زمن سحيق، حيث كانت المنطقة قديما متنفسا لبركان هائج. كان ذلك البركان عنيفا قبل أكثر من 14 مليون سنة، قد خلف وراءه هذه المنطقة التي تعد قطعة من عصر الثورات البركانية التي شهدتها الأرض في العصر الثلاثي وفقا للدراسات الجيولوجية المحلية.
0: ونتيجة لذلك النشاط البركاني الهائل، خلف البركان منطقة غنية بالمياه الكبريتية الساخنة ومجموعة فوهات بركانية طبيعية ونادرة. فبعد سلسلة من الثورات البركانية تعرضت لها المنطقة، فقد هذا البركان في دمت نشاطه، وقد تفاعلت المعادن المنصهرة لتجعل من المياه الجوفية ينابيع حارة تندفع بقوة من باطن الأرض عبر عيون طبيعية ساحرة، كما يرفع بها عبر منافذ الأحواض والآبار المفتوحة من قبل بعض المستثمرين بغرض تغذية حماماتهم بالمياه المعدنية الساخنة.
1: جرى استثمار الينابيع الحارة طيلة العقدين الماضيين لتلبية احتياج الوافدين من الزوار والسياح للمياه الكبريتية التي يبحثون عنها للاستشفاء والعلاج، إذ يؤكد المختصون أنها تصلح للكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية. وأصبحت هذه الفوهات البركانية تزين وجه منطقة دمت، وتتناثر في جغرافيا دمت عدد من الفوهات البركانية الساحرة والمدهشة، والتي تعرف علميا باسم النتوءات الكلسية، فيما تعرف شعبيا الحرذات بحسب ما يطلق عليها السكان المحليون لكونها تشبه الوعاء الشعبي الحرذة أو ما يسمى حرذة السلتة، وهو وعاء مصنوع من الصخور والحجر الجرانيتي ما تزال تستخدمها الموائد اليمنية حتى يومنا هذا.
0: تتوفر المياه العذبة بغزارة في منطقة دمت ووديانها المتفرعة من وادي بنا الواقع في محافظة إب على مدار العام، وتكثر الأشجار المثمرة وكثافة الأعشاب. يمكن الصعود إلى أعلى فوهة دمت عن طريق سلالم حديدية، وقد تم إنشاءها للصعود إلى أعلى الفوهة منتصف سبعينيات القرن الماضي، ويصل عدد درج السلالم إلى أكثر من 500 درجة.
1: وإذا حدثناكم مستمعينا الكرام عن التركيب الجيولوجي لفوهة بركان دمت، ففي طليعة التغييرات التي أحدثتها حركة الصفائح في باطن الأرض والأنشطة الزلزالية والتي حدثت خلال حقبة الثورات البركانية في المنطقة، وبالتالي أنتجت مجموعة من الفوهات البركانية المتناثرة على قمم وقيعان مديرية دمت، والتي يبلغ عددها 7 فوهات بركانية أو الحرذات، وهي متفاوتة الأحجام والأشكال.
0: جميع هذه الفوهات عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة، يقل عرضها كلما ارتفعت إلى الأعلى، وهي مجوفة من الداخل، إضافة إلى أعماق تجاويفها المتفاوتة التي لا تخلو من وجود المياه الساخنة في غليانها بشكل دائم. أكبر تلك الفوهات فوهة البركان الأكبر والشهير باسم فوهة دمت أو الحرضة الكبرى، وتقع شرق المدينة، ويراها القادمين إلى المدينة من الاتجاهين على طريق صنعاء وعدن على بعد 3 كيلومتر.
1: وتشير أحد الدراسات التي أجريت اختباراً للمياه الكبريتية لحمامات دمت بأنها تتمتع بخصائص علاجية هامة، وتحتوي هذه المياه على العناصر الكالسيوم والبيكربون والكلوري والهيدروجين، وهي من المياه النادرة التي تتميز بخصائص علاجية واستشفائية محبذة لدى الكثير من الناصحين والمختصين في مجال التداوي الطبيعي بالمياه البركانية.
0: وعدد الحمامات الحارة داخل مدينة دمت تقدر بقرابة 20 حماما للمياه الكبريتية، وهي موزعة على مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، ولكن بعض هذه الحمامات توقفت عن العمل نتيجة الأعمال وجفاف ينابيعها، والبعض الآخر توقف بسبب منافسة الحمامات الحديثة التي أقامها مستثمرون محليون بمواصفات حديثة ومزودة بملحقات للإقامة والسكن، مما جعلها أكثر جذباً للزوار القادمين من مختلف مناطق اليمن.
1: وتوجد حمامات خاصة داخل بعض المنازل وهي غير متاحة للعموم، ويصل عدد الحمامات المتاحة للعموم والزائرين حالياً إلى 9 حمامات فقط. تتدفق تلك المياه الحارة من الينابيع الصخرية العلوية، والبعض الآخر تتدفق مياهها من فوهات أرضية بغزارة وقوة كبيرة، وتتفاوت كميات المياه المتدفقة من ينبوع إلى آخر، حيث تصل في أكثرها غزارة من 80 لتراً إلى 70 لتراً، وفي أدناها تقدر بحوالي 20 لتراً إلى 15 لتراً في الثانية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا الآن عن الملابس الشعبية لأهالي دمت. تتميز كل منطقة في بلادنا بملابس معينة مختلفة عن غيرها في بقية مناطق الجمهورية، وهذا ما يجعل لكل منطقة رونقها الخاص ومزاياها. وعن مدينة دمت، فتتميز المرأة بلبسها الفستان أو ما يسمى شعبيا الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة ويكون بمقاس المرأة تماما، وترتدي عليه اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
1: وعندما ترى امرأة من مدينة دمت ترتدي البالطوها الأسود والخمار أو الشرشف، فاعلم أنها ستخرج من هذه المنطقة متجهة إلى منطقة أخرى. أما عن الفتيات في دمت فتتميز بلبسها لغطاء في الرأس يسمى شعبيا القبع، وتظل الفتاة ترتديه إلى حين بلوغها، ومن ثم ترتدي اللثام والزنة. وبالنسبة للعروس في منطقة دمت فهي ترتدي الثوب الأبيض وأساور ذهبية تغطي كلتا يديها ورقبتها.
0: أما عن ملابس الرجال في دمت فهم كأغلبية المناطق اليمنية، يرتدون الثوب والجنبية أو المعوز والقميص مع الحزام، لكن يتميز العرسان في هذه المنطقة بلبس المعوز والقميص بشرط أن يكون أبيض اللون، ويرتدي معه حزاما أسود، ويحمل سيفا مصنوعا من الفضة قديما وحاليا سيفا مطلي بالذهب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ووصلنا لآخر فقراتنا وهي اللهجات، وإليكم لهجة منطقة دمث.
1: باهر معناها جميل، إسرح معناها إذهب،
0: ودرت معناها أرسلت، إشحر بمعنى أنظر،
1: فدرة معناها قطعة من الخبز، وإشبك معناها ماذا بك،
0: ولياه معناتها لماذا، والمضرب معناته الثور،
1: إيش أشتيك معناها ماذا تريد، وهنجدو معناها إنه هناك.
0: ويقال حرف لا قبل السؤال عن أي شيء مثل قد لا فعلت، هل فعلت،
1: ومثلها أيضا قد لا سرحت مثل، وهي بمعنى هل ذهبت، ومثلا أيضا قد لا ذاكرتي، وهي بمعنى هل ذاكرتي.
0: ومن الأمثال الشعبية لمنطقة دمت وما جاورها،
1: من هذه الأمثال لو شي شمس إني من أمس، ومعناها لو كان بها خير لكانت وصلت مبكرا.
0: وأيضا من الأمثال بخت الملاح في الضياع والعور في الزاوية، أي قدر الإنسان مكتوب فقد يكون حظك سيء وأنت تتعب من أجل الوصول إليه، بينما يكون حظك جيدا وأنت لا تفعل شيئا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: أم اليمن،
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني.

0: نسائم
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،

يزال الحديث متصلا عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته على بعض، حيث سبق لنا تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنك العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياقه الطويل المعروف. ومن فضل هذه الآية ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة، وأحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج، حيث قال معناه: أنزل القرآن على 3 أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن كله، بل قد كره السلف أن تقرأ
إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ولكن إذا قرئت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل 1/3 القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم، فليس كل سورة ورد في فضلها حديث أو ورد لها فضل معين، ولهذا يجب أن يسأل أهل العلم عما ورد في فضل هذه السور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف عن جملة من تلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في بعض السور ولا تصح، ومنها أي الأحاديث الموضوعة في ذكر بعض السور وثواب من قرأها، من قرأ سورة كذا فإن له من الأجر كذا، ذكر ما ورد في تلك من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما قد ذكره قبل ذلك الثعلبي والواقدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها، إلى أن قال عبد الله بن المبارك أظن الزنادقة وضعها، يعني تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل كل سورة بعينها. لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الصحيح من الضعيف، ولم يصح في فضل السور إلا شيء قليل، وهذا يدخل في عموم ما سبق لنا ذكره. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة وأن من قرأهما في ليلة كفته، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث 10 آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وما مر بنا من حديث سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل 1/3 القرآن، ولم يصح في فضل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها أي المعوذتين. ويلي هذه الأحاديث وهو ما دونها من الأحاديث في الصحة حديث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنها تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيده الملك وأنها المنجية من عذاب القمر. وهذه دون الأحاديث الصحيحة وهي ما بين الصحيح والضعيف، لكنه يستشهد بها وهي صالحة بمجموع طرقها إلى الاستشهاد، فهي أحاديث حسنة. ثم سائر الأحاديث بعد كقول من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، هذه كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها من وضعها. ومما يذكر من ذلك عن نوح بن أبي مريم أنه قال قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وبعضهم كان يقول أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب عليه، وهذا من الجهل، فإن كل أخبار الوضاعين وما وضعوه من الأحاديث والأخبار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بعضهم الأجر في ذلك أو الحث والحظ للناس على قراءة القرآن أو على عمل فاضل،
فإنه بذلك يكون قد اقترف إثما عظيما ودخل في عموم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق الوعيد الشديد الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كل من حدث بما قرأه أو بلغه أو سمعه من الأحاديث دون أن يتحرى عن صحتها أو أن يسأل أهل العلم عنها، وإنما يتحدث بكل ما لقفه وثقفه، فإنه يخشى عليه من أن يدخل في عموم هذا الوعيد الشديد، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه دين، وينبغي أن نعلم عمن نأخذ ديننا، ولا يصح أبدا أن تحدث بكل ما بلغك أو بكل ما سمعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره فلا يحصل له ذلك الشفاء الذي يحصل بما حصل للأول، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أن السورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين وخشوع ورغبة إلى غير ذلك. بهذا مستمعي الكرام نختتم حلقتنا هذه، منوهين بما سبق مما ذكرناه في فضل هذه السور أو فضل بعض هذه الآيات، ومنبهين إلى التحري فيما ينقله المسلم أو يقرأه أو ينقله لغيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا الحكمة والتأويل. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نحاول من خلاله شرح الأمثال ومفرداتها ومعانيها. مستمعي الكرام، سنستعرض وإياكم مجموعة من الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. كل هذا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نبدأ وإياكم هذه الحلقة مع كلمة مشهورة هي شبيهة للمثل، يقولون فلان وفلان سله راس، هكذا يقول المثل سله راس. ما الذي يعني هذا الوصف؟ المثل يفكك الجنبية إلى جزئين. الجنبية اللي هي التراث الشعبي المعروف الذي يلبسه اليمنيين هي من جزئين، سله راس، لا غنى لأحدهما عن الآخر. لا يمكن أنك تأخذ راس من غير سلة، ولا يمكن أنك تستلب بالسلة من غير راس. سله راس، السلة مستمعي الكرام هي النصل الحديدي للجنبية، والرأس هو مقبض الجنبية. في موروثنا الشعبي اليمني، الجنبية إضافة إلى كونها سلاح فهي أيضا ميزان للرجولة وعنوان للهيبة. عندما تقول سلة وراس فنحن نصف كمال الشيء وجودته، فالسلة تعني حدة وإتقان وجودة في الصنع، فهناك جنابي تشتهر بصانعيها من الحدادين لأن أعمالهم رائعة جدا. والراس يعني متانة وفخامة، فهو متين وثمين وواكي لا يلين، سواء في الاستخدام أو الشدة، وهذا الشيء معروف. إن مقابض الجنابي تختلف في أنواعها من حيث القوة والقيمة، ولهذا المثل ربط بين هذا الجزئين، سله راس فلان وفلان، من حيث علاقتهم، من حيث متانتهم، من حيث أيضا ممكن أن تضرب للشيء إذا اكتمل معناه. يقولون سله راس، إذا شفت مبنى يعني مكتمل البناء وجميل جدا تقول ما شاء الله سله راس، لا يمكن يعني أنه فيها شيء معيب. هكذا يضرب المثل أو تقال الكلمة سله راس. أيضا يضرب هذا في مقام المدح، حين تجتمع الصفتان حميدتان في شخص واحد، أو يكتمل مشروع براعة هذا الشخص أو تنفيذ أي مشروع وفخامة المظهر، يقولون ما شاء الله فلان سله راس مكتمل. إذن سله راس تضرب لاكتمال شيء أو لاكتمال الصفات في الشخص. هكذا هو المثل. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد في رحلتنا ما وراء المثل. ننتقل من عالم الهيبة والصلابة في السلة والرأس إلى عالم الجمال، إلى عالم الأصالة، حين يصف أهلنا المرأة التي تجمع بين جمال المظهر وبين رفعة المنبت والنسب، يقولون خد جد، هكذا يصفون القدامى، يصفون المرأة، مرأة يعني مرأة فلان خد جد. فالخد هو الوجنة، وهو يرمزون بها إلى الجمال، يقولون فلان متزوج امرأة ما شاء الله خد جد. فالخد هنا رمز إلى الجمال، وهي الوجنة، هي المنطقة الموجودة تحت العينين، أي جانب الوجه، وهو ما جاوز دائما العين، يكون بجوار العين إلى منتهى الشدق، وهو في المثل كناية عن نظارة الوجه وجمال الظاهر. والجد إشارة إلى العراقة وطيب الأصل، وهو هنا ميزان للكمال الاجتماعي، خد جد. ويضرب هذا المثل للثناء على من حاز الحسن من طرفيه، جمال الشكل وأصالة النسب. إذن مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود وإياكم لاستكمال هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا.

0: مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مقال آخر أو مثل آخر أو مقولة مشهورة أخرى. يقولون النقا بقى، النقا بقى، والمثل من كلمتين فيها جناس وسجع، النقا بقى. نختم يعني هذه الحلقة بهذا المثل، وهي فلسفة
1: وجزء 7 مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية. مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس الكادر رئيس الفريق الرخ محمود الصبيحي اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يواتشي ناكاشيما والوفد المرافق له لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبش اليوم على جملة من البرامج والتدخلات الصحية والتنموية والاجتماعية التي تنفذها الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية بالمحافظة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وصل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني اليوم الاثنين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للمشاركة في عمل الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية والتي تستضيفها العاصمة عمان. دشن وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثانية من مشروع القسائم الصحية ضمن برنامج المرونة الصحية المتكاملة الذي تنفذه مؤسسة أمال للتنمية الصحية والاجتماعية بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألمانية في إطار الجهود الرامية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتحسين وصول النساء إلى الرعاية الصحية عالية الجودة. انطلقت اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة التي تزور محافظة مأرب على سير العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. ختام الموجز في أمان الله.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون،
0: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
1: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
0: قادرون
1: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذه الحلقة قبل الأخيرة من برنامجكم قادرون، والتي نبثها لكم من هنا من مخيم الخلائط بوسط وادي عبيدة في هذه المديرية الشامخة. وفي هذا المكان الممتلئ بالنازحين الذين لا شك لديهم الكثير من المعاناة، مستمعينا الكرام، خلال حلقات هذا البرنامج تابعنا وإياكم الكثير من القصص التي حكاها لنا ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، تلك المعاناة الكبيرة التي واجهوها خلال فترة إصاباتهم وفترة معالجتهم، ولا زال بعضهم يعاني إلى الآن رغم مرور 10 سنوات على إصابة بعضهم. مستمعين الكرام، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب أيضا بمتابعينا مشاهدي قناة إذاعة مأرب على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. وأنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تابعونا. مرحبا بكم إلى فقرة ضيف الحلقة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، ووسط هذا المخيم النائي والبعيد عن الأضواء، مخيم الخلائط في وسط مديرية الوادي، يسرني أن أرحب بضيفتي العزيزة في هذه الفقرة الشبلة مريم يحيى مشطر من مديرية مجزر بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا بها مريم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شهر مبارك وخواتم مباركة، وكل عام أنتم بخير
3: على الجميع إن شاء الله،
2: وعيد مبارك مقدما لعلها يوم أو يومين تفصلنا عن العيد.
3: مبارك إن شاء الله.
2: في البداية عرفينا وعرفي المستمع الكريم والمشاهد الكريم أيضا عن نفسك.
3: مريم يحيى عبد الله مشتر، مديرية مجزر محافظة مأرب، الأصابة باللغم.
2: طيب، أنت من ضحايا الألغام في مديرية مجزر، والتي دخلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وزرعت الكثير من الألغام وتركت أيضا كثيرا من مخلفات الحروب والعبوات. متى كانت إصابتك وأين كانت؟
3: كانت إصابتي في عام 2018.
2: كيف تمت هذه الإصابة إن كنت؟
3: خرجنا أنا وأختي مع الغنم، بعدين لقينا العبوة ودقت بها أختي، بعدين أختي ماتت وأنا جلست جريحة، وجاء أخوي وعيال خالي شلوني باي، وجلسنا مع الطريق حال 5 ساعات.
2: طيب، أثناء الانفجار مريم، هل شعرتي بشيء؟ هل أحسستي بشيء ووجدتي شقيقتك تسقط أمام عينيك؟
3: يعني شعرت أنا أني ما عاد أستطيع.
2: هل فقدت الوعي؟
3: فقدت الوعي شوية بس. يعني
2: كنت تشاهد أختك أثناء سقوطها إثر هذه العبوة المتفجرة؟
3: نعم، كنت أشوف أختي يوم تفجر فيها العبوة.
2: طيب، كم كانت تبعد هذه المسافة بينكم بين المرعى وبين البيت؟
3: يعني بعيد شوية.
2: هل كان مرعى مألوف دائما ترعوا فيها الأغنام، أم أنكم دخلتم إلى مكان لا توجد فيه أو لم تكونوا متعودين أن تذهبوا إليه؟
3: لا مكان يعني قد احنا فيه واصل.
2: اذا مستمعينا الكرام، كما تابعتم في بداية هذه القصة المليئة بالأحزان، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر هذه الأسرة بفقد إحدى بناتها، وكذلك أيضا بإصابة البنت الثانية وهي ضيفتنا في هذه الحلقة. مرعا مألوف تذهب إليه الراعيات والرعيان، يذهبون إليه بأغنامهم ويتجهون باستمرار في عادتهم لرعي أغنامهم، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن تلك الأماكن قد زرعت بالألغام وأيضا وضعت فيها العبوات بأشكال مموهة، بحيث أن الأطفال ينجذبون إليها فيحاولون الاقتراب منها ويعبثون بها. كانت مريم إذن مع شقيقتها رحمها الله وعظم الله أجر أسرتها، رأت هذه العبوة، اقتربت منها و أمسكت بها فانفجرت مباشرة، وكانت النتيجة ولا حول ولا قوة إلا بالله هي إصابة، هي سقوط آمنة يحيى مشطر شهيدة على يد هذه الميليشيا الإجرامية التي زرعت لها هذه العبوة الناسفة، وكذلك إصابة شقيقتها مريم ضيفتنا في هذه الحلقة. طيب مريم، بعد الانفجار وبعد أن بدأت تركزي قليلا وتري الحدث، بماذا شعرت أمامك؟ ما الذي لاحظته؟
3: شفت أنا أختي يوم هي ميتة، حاولت أني أقرب منها أمسكها، بعدين ساعة أشعر بالتعب وساعة ما عاد أتعب.
2: طيب آمنة استشهدت مباشرة أم أنها كانت جريحة؟
3: يعني استشهدت مباشرة.
2: ما عاد أدركتها شو أنت تقتربي منها، ما عاد شفتيها خلاص قد ماتت؟
3: يوم قربت منها يعني شفت أن قد هي ميتة.
2: طيب خلال هذا الحادث المؤلم الذي نسأل الله أن يصبركم على فراق شقيقتكم، هل فقدت جزء من أطرافها أيضا إضافة إلى أو قبل وفاتها؟
3: نعم، إيدها يعني تقطعت، بعدين يعني إن شاء الله في جسمها كامل.
2: إذن سبقتكم إلى الجنة هذه الطفلة البريئة التي خرجت لترعى مع شقيقتها، وكانت هذه هي النتيجة. مريم، أختك آمنة، وهل كانت أكبر منك أم أصغر؟
3: أكبر مني.
2: طيب عندما أسعفوكم، من أول من سبق لإسعافكم وإلى أين تم نقلكم؟
3: أول ما أسعفنا أخوي وعيال خالي، بعدين رحبنا إلى مستشفى الهيئة، جلسنا 8 أيام ورحبنا سيئون، خرج الشلوف من عيني ورجعنا البيت.
2: بالنسبة لك، هل عندما وصلت إلى الهيئة هل رأى الأطباء أن العين قد ذهبت تماما، أم أنهم أعطوك أمل أنه بالإمكان أنك تبصري مرة أخرى بهذه العين، العين اليمنى؟
3: هي قد أبعدت تماما،
2: يعني ما عاد لا أزال الشظايا فقط حتى ما تألمك.
3: أيوة.
2: طيب عندما وصلتم إلى سيئون، كيف تلقيتم العلاج في تلك المنطقة؟
3: يعني العلاج ما بسوى في الهيئة وسيئون، في الهيئة يعني ما هو طبيعي، سيئون طبيعي.
2: ايش فعلوا لك في سيئون؟
3: اخرجوا الشلوف من عيني وودوا لي يعني مضاد للحمى وكل شيء، وركبوا عدسة
2: صناعية.
3: ايوه،
2: يعني للتجميل فقط، لكن انت ما تشوفيش بها؟
3: لا ما اشوف بها، بس يعني بالله تجميل.
2: طيب مريم، بالنسبة للتعليم، في صف كم كنت اثناء تلك الاصابة واين انت الان؟
3: كنت في صف ثاني والآن سادس.
2: هل توقفت عن التعليم؟
3: نعم.
2: كم؟
3: 2 سنين.
2: إذن توقفت 2 سنين عن التعليم ثم عدت من جديد. خلال عودتك إلى المدرسة، كيف كانت مشاعرك وأنت تعودين من جديد إلى مدرستك في منطقتك وتمارسين هوايتك أيضا، وكذلك أيضا من خلال عودتك للمدرسة، كيف استقبلتك المدرسة ومدى تعاونها معك؟
3: يعني أني ما عاد أشوف مثل ما أنا كنت أشوف من أول.
2: رأوا ظرفك هذا الطارئ؟
3: أيوة، يعني إذا الآن مدرسين ما عاد إلا شيء نقص واجب ولا شيء عادي، ما عاد يحملوني عليه.
2: طيب متى انتقلتم من منطقتكم في مديرية مجزر الجدعان وانتقلتم إلى هنا إلى مخيم الخلايط؟
3: 2020،
2: يعني بعد الحادثة بـ2.
3: نعم.
2: نستطيع أن نقول أنك عدت إلى المدرسة هنا ولم تعود إليها في البلاد.
3: نعم.
2: طيب مريم، الآن بعد مرور هذه السنوات من 2018 إلى الآن 6 سنوات، كيف تشعرين عقب هذه الإصابة، وما مدى الآلام التي ما زالت تحدق بك إثر هذه الإصابة؟
3: يعني أشعر ألم في عيني والبصر، أشعر أنه قليل.
2: رغم تلك المعاناة والآلام التي مررت بها، لا شك أنك أيضا بعزيمتك وبإيمانك بالله سبحانه وتعالى استطعت أن تعودي من جديد إلى دراستك، وأيضا أن تعيني والدتك في أمور المنزل، وتجاوزت الكثير من الصعوبات، لم تستسلمي لهذه الإعاقة، أليس كذلك؟
3: نعم، يعني نصبر على ما أدى الله.
2: إذن جميل جدا. وتلك المعنويات العالية هي ما رأيناها أيضا في كثير من الضحايا، رغم آلامهم ورغم معاناتهم، فالإيمان العميق الموجود لديهم وكذلك أيضا صبرهم ودور أسرهم في تشجيعهم لا شك أنه ساهم كثيرا في تلقيهم لهذه البلاء، لهذا البلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، وقدروا أن ينهضوا من هذه الأزمات من جديد، وعاد من عاد منهم إلى مدارسهم كما تابعتم، ومنهم بطلة هذه القصة مريم يحيى مشطر، والتي عادت عقب سنتين من توقفها عن الدراسة إلى مدرستها من جديد وبدأت تمارس حياتها بشكل طبيعي رغم المعاناة ورغم الآلام. أعود إليك مريم، بالنسبة للعين ما الذي تتمنيه وما الذي تطمحين أن يحصل لك من معالجة؟
3: الآن أتمنى أن تجينا من الظلمات أو شيء تسفرني إلى خارج أعالج عيني.
2: لا شك أن تلك الجهود ستكون مشكورة ومحمودة، بالذات أن عمليات زراعة العيون ناجحة، ولا شك أيضا أنك ممن يطمحن إلى أن تعود إليهن أعينهن التي فقدناها خلال هذه الحرب الظالمة التي اجترتها ميليشيا الحوثي الإجرامية على كل البلاد وفي كل أطراف محافظة مأرب بالذات، وبالذات في مديرية الجدعان ومنها مديرية مجزر. إذن بإذن الله أن تلقى ويلقى ندائك هذا استجابة إنسانية من قبل الجهات الداعمة وكذلك الجهات المختصة، فمريم شبلة تستحق التعاون والوقوف والمساندة، لعل نظرها يعود كاملا من جديد من خلال عمليات زراعة العيون والتي تنجح في كثير من الدول التي تقدم فيها الطب بشكل متطور. مريم نعود إليك، ما هي رسالتك للأطفال الذين قد ربما يرون أجسام غريبة أو عبوات في أي مكان في مراعيهم أو في ملاعبهم؟
3: يعني أنصحهم إلى شافوا أي ملعبه بعد ما كرح باللغم أنصحهم أنهم لا عاد يقربوها.
2: هل قدرت توصل رسالتك لزميلاتك وزملائك في المدرسة أنه أي جسم غريب أي حاجة مشبوهة ما يقتربوا منها ولا يعبثوا بها، وقلت لهم يعني أنه أنا واحدة من هؤلاء الضحايا الذي راحوا إثر هذه العبوات الناسفة؟
3: نعم.
2: إيش كنت تقول لهم؟
3: أقول لهم أي شيء تشوفه غريب من الأجسام لا تلمسه.
2: مريم نعود إليك وأنت هنا في هذا المخيم ونحن نسمع ما شاء الله أصوات الأغنام معكم، وأنت ترعين عدت إلى ممارسة هوايتك وكأنها أصبحت لديك هواية كبيرة في الرعي، كيف تعيشين حياتك في هذه الفترة؟
3: يعني في أيام الدراسة أروح أدرس بعدين أرجع وأروح أرعى الغنم.
2: على ذكر الأغنام نسأل الله أن يبارك لكم فيما آتاكم، هل خلال تلك الإصابة أيضا وبعد سقوط شقيقتك هل تأثرت أيضا بعض الأغنام؟
3: نعم.
2: سمعت قصص من جيرانكم أيضا سقوط ضحايا سواء رجال أو نساء أو أطفال أو حيوانات؟
3: نعم نسمع بها إلى قريب.
2: حبذا لو تذكرين بعض المشاهد التي حدثت عندكم في نفس المنطقة وفي نفس الأيام في نفس الفترة.
3: يعني بعض الجيران تصيبهم الغام لكن حد يموت وحد ما يموت.
2: طيب ما هي رسالتك للجهات المختصة وبالذات أيضا الجهات الداعمة ومنها مشروع مسام الذي قام بجهود كبيرة جدا في تطهير كثير من الأراضي اليمنية ومنها أيضا بعض كثير من الأراضي في محافظة مأرب ومنها أيضا في مديريات في بعض مديريات الجدعان، ما هي رسالتك لهم؟
3: ونشكرهم على ما يعاونون به.
2: إذن مريم يحيى مشطر من الشبلات الصغيرات اللواتي يخرجن إلى مراعيهن بكل ثقة وأمان، لم تكن تعرف إطلاقا مستمعينا الكرام ومشاهدينا مشاهدي قناة إذاعة مأرب على اليوتيوب، لم تكن تعرف هذه الطفلة قبل هذه الست سنوات، لم تكن تعرف حين خروجها إلى مرعاها أن ذلك المرعى أصبح ملغوما وأصبح أيضا مليئا بالعبوات المتفجرة التي تستهدف حياة الأبرياء، والتي كان ضحية هذه العبوة إحدى شقيقتها التي كانت ترعى معها، إضافة إلى إصابتها هي أيضا بفقد عينها اليمنى. نسأل الله لها العافية والشفاء، ونسأل الله أن ينتقم من هذه الميليشيا الإجرامية التي استهدفت أكثر ما استهدفته في الأراضي اليمنية الأطفال والنساء بشكل خاص، وكأنه إرادة لدفن المستقبل والحاضر وليس فقط دفن الماضي والانتقام كما تدعيه من الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية. أكثر من 70% من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن هم من الأطفال والنساء، وكذلك أيضا نسبة من الحيوانات التي تمر فوق هذه العبوات والألغام. إذن قصة مريم كما سمعتها مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من الحلقات الأخيرة في شهر رمضان المبارك وفي موسمنا الثاني من برنامج قادرون، هي قصة مليئة بالأحزان والآلام، ولكنها أيضا مليئة بالصبر والثبات ورباطة الجأش والقدرة على التحول.

0: تعيش هذه الفترة وهي متفائلة وعادت إلى مدرستها من جديد وتحاول أن تمارس حياتها بشكل طبيعي. في الختام مريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وبإذن الله أنك تتغلبين على كل هذه الصعوبات والمعوقات.
1: شكرا لكم على زيارتنا إلى هذا المخيم.
0: إذن كما سمعتم مستمعين الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان وكذلك مشاهدي قناتنا على اليوتيوب، كما سمعتم قصة الطفلة مريم، طفلة الأمس وشبلة اليوم، والتي رغم 6 سنوات من المعاناة منذ إصابتها في منطقتها بمديرية مجزر الجدعان محافظة مأرب إلى اليوم وانتقالها إلى مخيم الخلايط هنا في مديرية الوادي، رغم كل تلك المعاناة عادت مريم من جديد إلى مدرستها و استطاعت أن تتخلص من الكثير من الصعوبات والمعوقات رغم كل الآلام، إلا أنها مع ذلك أيضا تتمنى أن تعود من جديد لتبصر بعينها اليمنى والتي أصبحت اليوم مجرد عين صناعية للزينة. نتمنى أن يجد نداؤها الإنساني قلوبا رحيمة وأن تكون هذه القلوب سواء في الجهات المختصة أو الجهات الداعمة أو فاعلي الخير الميسورين أن يقفوا مساندين لهذه الشبلة فيساندوها لتتمكن من السفر إلى الخارج لتعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعينين كما كانت قبل هذه الإصابة من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية التي زرعت لها ولشقيقتها تلك العبوة الناسفة في مرعاها الذي ألفته كثيرا وأحبت أغنامها وهي تسير بين تلك الوديان والأماكن ترعى أغنامها بكل أمن وأمان. لم تكن تعلم يوما أنه سيأتي اليوم الذي تنفجر عبوة أخذة روح أختها من جوارها وأخذة منها إحدى عينيها. في الختام مريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وبإذن الله سبحانه وتعالى أن يتم الله عليك العافية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله. نشكركم لزيارتكم إلى هذا المخيم.
0: مستمعينا الكرام قبل أن نختم هذه الحلقة، هدية الحلقة عبارة عن مبلغ نقدي مقدم من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نقدمه هنا في مخيم الخلائط للنازحين في مديرية الوادي لضيفتنا في هذه الحلقة الشبلة مريم يحيى مشطر من مديرية مجزر محافظة مأرب. شكرا جزيلا لها ولكم وشكرا جزيلا لأسرتها التي نتمنى أن يأتي عليها العيد في عافية وسلامة ورخاء وأمان بعد أن عانت كل هذه المعاناة. نسأل الله أن يعود عليهم العيد بالعافية والسلامة والتوفيق والسعادة. في الختام مريم عيد مبارك وكل عام وأنت وأسرتك وكل اليمنيين بخير وعافية.
1: على الجميع إن شاء الله.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، والتي نختمها هنا في مخيم الخلائط التابع لبعض نازحي مديريات الجدعان هنا في وسط مديرية الوادي. في ختام هذه الحلقة شكرنا الجزيل لكم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أننا نشكر أيضا أسرة الطفلة مريم مشطر ونتمنى لهم التوفيق والسعادة وعيدهم مبارك وكل عام والجميع بخير. نشكر راعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، كما نشكركم أنتم لحسن الاستماع والإصغاء. لكم في الختام تحية عطرة مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من البث الألكتروني رشيد المليكي ووثقها لكم صوتا وصورة محمد فهيد، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. حتى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.
4: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته السياسية وحكومته

0: فئاته وقواها السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: وما سبح لك من شيء يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: أثير المساء. أثير
2: المساء، لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
3: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
3: أثير المساء،
2: برنامج ثقافي متنوع،
3: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
3: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
4: مساء الخير ومساء الوفاء الذي لا يغيب لكل الأرواح التي تلاحق الجمال في كل مكان. أهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. مستمعينا الكرام، الليلة رحلتنا تأخذنا إلى رحاب الحكمة، ومنها إلى مآثر العمارة والفكر في بيت الحكمة البغدادي، وسنقف عند شموخ الرجال في إسبرطة لنختم بفيض من درر الكلام. كونوا معنا فالأثير يتسع لكل جميل.

أقوال مأثورة. مستمعينا، الحكمة ليست مجرد كلمات تقرأ، بل هي خلاصة تجارب أضاءت دروب السابقين. في أقوال مأثورة الليلة نقتطف لكم باقة من تجارب الحكماء في النفس والصحبة واللعب بقواعد الحياة. قال لقمان الحكيم: من يحب المرى يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال أبو جعفر المنصور: لكي تكون صادقا في تقييم نفسك، قم بمحاسبتها كأنك شخص آخر، حاول أن تحصي ما لها وما عليها. أما ابن خلدون فقال: من ساوى بين عدوه وصديقه في القرب والرفعة لم يزد على أن زهد الناس في مودته، وسهل عليهم عداوته، ومكن عدوه من مقاتله، وأفسد صديقه عليه، وألحقه بجملة أعدائه. وقال حكيم العرب أكثم بن صفي: جار الرجل الجواد كمجاور البحر لا يخاف العطش. وقال أفلاطون أشهر فلاسفة اليونان: عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولا، ثم تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعينا، هل جربتم يوما أن يخذلكم الإلهام وتجمد قرائحكم عن البوح؟ في لفتة الليلة نتأمل كيف كان الشعراء يروضون العزلة لاستحضار المعاني. يروى أن الشاعر الأبيرد الرياحي كان إذا استعصت عليه القصيدة أخذ عصاه وانحدر في الوادي يهمهم بالشعر حتى يتدفق. وكذلك الفرزدق أيضا كان إذا نادى المنادي لصلاة الفجر أخذ زمام ناقته وقصد جبل الريان فيجيش صدره بالمعاني. قد يظن البعض أن الإبداع محض صدفة، لكنه في الحقيقة سعي دؤوب. وكما يشير برنامج تأملات، فإن للأدب وظيفة نفسية كبرى، فهو القارب الذي يحملنا لنعبر به من ضجيج الانفعالات إلى مرفأ الراحة والسكينة.

خمس دقائق معرفية. مستمعينا الكرام، يعد بيت الحكمة في بغداد أحد أعظم رموز الازدهار العلمي في التاريخ الإسلامي، ومثالا فريدا على التلاقح الحضاري. لم يكن مجرد مكتبة، بل كان مؤسسة علمية كبرى نشأت بذورها الأولى مع الخلفاء الأمويين. لكن بيت الحكمة كمؤسسة شبه عامة ازدهر بشكل لافت في العصر العباسي، خاصة في عهدي هارون الرشيد والمأمون. لقد كان المأمون شغوفا بطلب العلم، حيث أرسل البعثات إلى بلاد الروم لجلب الكتب اليونانية القديمة في الفلسفة والطب والفلك وكذلك الهندسة، ثم أمر بنقلها إلى العربية موفرا للعلماء والمترجمين كل سبل الدعم. لم يقتصر دور البيت على الترجمة فحسب، بل شمل التأليف في التاريخ والأدب والعلوم ليغدو مركزا إشعاعيا للعالم أجمع. ومع مرور الزمن انتقلت فكرة دور العلم والمكتبة العامة لتنتشر في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، لتصبح تلك الدور منارات للفكر، وقفا على طلاب العلم والباحثين، فاتحة أبوابها لكل من ينشد المعرفة.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. في قصة وعبرة الليلة نعود إلى زمن رجال لم تعرف قلوبهم معنى الخوف. تقول الرواية إن فيليب المقدوني الملك الذي طمح لامتلاك العالم أرسل برسالة تهديد واضحة إلى مدينة إسبرطة اليونانية يقول فيها: إذا لم تسلموا لي سأغزوكم وأحرق عقولكم وأحطم بيوتكم وأسبي نساءكم وأمحو مدينتكم من الوجود. انتظر فيليب الخضوع، لكن الإسبرطيين وهم سكان إسبرطة في منطقة لاكونيا الذين اشتهروا بكونهم أقوى محاربي اليونان وبنظامهم العسكري الصارم الذي يربي الرجال على الانضباط والقتال وباعتزازهم بأنفسهم لدرجة أنهم لم يحصنوا مدينتهم لأنهم يؤمنون أن رجالهم هم أسوارهم، ردوا على تهديده بكلمة واحدة فقط: إذا. ومعنى ردهم بكلمة إذا كان يحمل دلالة تحدي قوية ومختصرة كذلك، ما يعرف بالرد اللاكوني، فهم يقصدون إذا استطعت فعل ذلك وإذا قدر لك أن تهزمنا فنحن بانتظارك، وهو رد يقلل من شأن تهديداته ويؤكد أنهم لن يستسلموا مهما كان حجم القوة الموجهة ضدهم. العبرة من القصة مستمعينا هي أن القوة لا تكمن دائما في كثرة العدة والعتاد، بل في صلابة الموقف وثبات المبدأ أمام التهديدات. فقد استطاع الإسبرطيون بكلمتهم الموجزة أن يختصروا تاريخا من العزة والإنفة في وجه طغيان القوة.

قالوا ومضوا. ننتقل إلى فقرة قالوا ومضوا لنقف عند مثل عربي شهير ارتبط بلحظة صفاء نادرة في حياة الشعراء. يقول العرب: خلا لك الجو فبيضي واصفري. هذا المثل يعود للشاعر الجاهلي طرف بن العبد الذي كان في سفر مع عمه، حاول صيد طيور القنبرة بفخ نصبه لها طوال اليوم دون جدوى، وعندما رحل الصياد عادت الطيور لتأكل بأمان، فقال لها طرف أبياته التي خلدت هذه اللحظة. أما عن دلالة هذا المثل فهو يضرب لمن انفسح له المجال أخيرا وغاب عنه الرقيب أو المنافس ليفعل ما يشاء دون خوف.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: درر الكلام. وصلنا إلى المحطة الأخيرة، حيث نغسل أرواحنا بجمال الكلمة وعمق المعنى في درر الكلام. نقتبس من عمارة بن عقيل أبيات تفيض بصدق المشاعر. قال عمارة بن عقيل: تبدي لك العين ما في نفس صاحبك من الشناءة والود الذي كان، إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في القلب كتمانا، وعين ذي الود لا تنفك مقبلة ترى لها محجرا بشا وإنسانا، والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. إذن مستمعين، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، ونترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خالص تحية من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوث السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
1: حيث الثقافة

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: كان دعاة الإمامة السلالية يدركون من اليوم الأول لدخولهم إلى اليمن حجم التحديات التي ستواجههم وتقوض من أركان حكمهم وتدحض دعاويهم الباطلة. ولقد أدرك السلاليون خطورة الوضع القبلي القائم على حكمهم، ولذلك فقد وجهوا سياستهم نحو تفكيك القوى القبلية وعزلها وإضعافها بما يمكنهم من فرض سيادتهم عليها. سعى الأئمة إلى انتهاج العديد من الأساليب التي تضمن فرض سطوتهم على القبيلة عبر العديد من السياسات، منها سياسة الإغراء والتحفيز لمناصرة مشروعهم السلالي عبر أدوات تجهيلية زائفة تمكنوا من خلالها تقنين دور بعض هذه القبائل ومحاولة استقطابها لصفوفهم في سبيل نصرتها لهم، الأمر الذي أسهم بدون وعي في إضعافها وتحويل بعضها إلى قبائل مرتبكة الكينونة أو على الأقل محايدة في صراع اليمنيين مع السلالة. هذه الحلقة قراءة في كتاب قبيلة قيفة مذحجية لا نهبية للباحث جبر القيفي المذحجي اليعربي، ومن إصدارات مركز النهضة اليعربية، والذي يقدم نموذجا لمحاولات الإمامة السلالية خداع القبائل والأشخاص بمسألة الانتساب لسلالتهم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: تحالفات الإمامة مع بعض زعماء القبائل القوية التي كانوا يخشونها لم يكن تحالفا ند للند أو تحالفا قائما على الاحترام والمكانة التي يفترض أن تحظى بها هذه القبائل، فكان نظام الرهائن وغيره من السياسات الإمامية جزءا لا يتجزأ من استهداف القبائل وإهانتها ورموزها وتقنين العلاقة بينهما وفق مبدأ السيد والمسود رغم تلك التحالفات. وبعيدا عن الواقع الحربي الذي فرضه الوجود الإمامي على كل القبائل المعارضة لهم وكل ما تسبب به من قتل وتنكيل وسبي، نتطرق في موضوعنا هذا إلى الشكل الآخر من أشكال محاولات إخضاع الإمامة للقبائل الكبيرة والقوية تحاشيا للإصدام والمواجهة معها، وذلك عبر أساليب الكذب والتزوير القائم على فكرة الإغراء بما يمكن أن تمنحه مسألة الانتساب إليهم من مكانة هم في غنى عنها أصلا. فهذه القبائل هي أهل الشوكة والمكانة والشرف ولا تحتاج أن تنتسب لغير اليمن وتاريخه. عمدت الإمامة لجعل مسألة الانتساب للبيت العلوي الهاشمي القرشي مقام تشريف لكل من ينتسب له، وهي الخديعة الكبرى الذي حاول هؤلاء من خلالها سلب العديد من اليمنيين هويتهم التاريخية والسياسية العريقة. ومن تلك القبائل قبائل قيف باعتبارها أهم وأقوى القبائل اليمنية، أثارت خوف وطمع الأئمة فيها، ومنها تحاشى الأئمة المواجهة معها ووضعوا في سبيل ذلك العديد من الخطط والأساليب التي تحاول ضمها ضمن دائرة الولاء والمناصرة لهم والاستفادة من موارد هذه القبيلة البشرية والقتالية القوية لصالحهم، إضافة إلى موقعها الذي يتوسط اليمن. فحاول الأئمة إحداث نوع من التلاعب بالتاريخ والهوية والمكانة الحقيقية لهذه القبيلة اليمنية الأصيلة والعريقة. تولى الأستاذ والباحث جبر القيفي المذحجي اليعربي فضح إحدى أشكال التدليس والتزوير التاريخي الذي تعرضت له قبيلة قيف الأبية من قبل الإمامة، والذي تطرق إلى إغرائها بانتسابها إلى خرافة آل البيت. تعامل مروجو هذه الإدعاءات بذكاء تجاه هذه القبيلة التي تم تزوير نسبتها إليهم، ولكنها نسبة ضمنت بقاء هذه القبيلة خارج التطلعات السياسية في الحكم، كون النظرية الهادوية تحصل الأحقية بادعاء الإمامة محصورا في البطنين، أي أن يكون مدعوها فقط من أبناء الحسن والحسين، في حين تم خط شجرة نسب مزورة لقبيلة قيفة ترجع نسبهم إلى أبي لهب. وهنا يكمن مكر الإمامة وسخفها أيضا في التعامل مع كل القبائل والبطون خارج النسب العلوي. لقد أوجد الباحث جبر القيفي في بحثه العديد من الدلائل والتحقيقات التي تفند من الإدعاءات الإمامية بهاشمية وقريشية قبيلة قيفة بأسلوب منهجي وعلمي ليضمنها في بحثه المعنون بقبيلة قيفة مذحجية لا لهبية، ليمثل هذا البحث دراسة كافية حول الأصول التاريخية والاجتماعية للقبيلة ودورها وتأثيرها في العمق الاجتماعي اليمني، ساعيا إلى إثبات الهوية التاريخية لها بعيدا عن خزعبلات العنصرية السياسية والمذهبية لخرافة آل البيت. أورد الباحث جملة من الأسباب التي حملت دعاة الإمامة الزيدية الهادوية على محاولة استقطاب هذه القبيلة والسعي لتطويعها وفق تطلعات الإمامة التسلطية على اليمنيين، جاعلين من اختلاق قرشية وهاشمية قبيلة قيفة حافزا لبعض أبنائها لمد يد العون والنصرة لمشروعهم الطبقي. أول تلك الأسباب عمق ومكانة موقع القبيلة وأهميته، حيث يرجع إلى سر مذحج في محافظة البيضاء قلب اليمن، وحيث تنتشر قبيلة قيفة في ثلاث مديريات هي الشرية وفيها قيفة السفلى، وتتواجد قيفة في مديرية رداع والعرش وقرى أخرى بمحافظة البيضاء، إضافة إلى تواجدها خارج محافظة البيضاء كأب وصنعاء ودول الخليج وغيرها. وثانيا كثرة وعدد أفرادها واتسامهم بالقوة والنصرة والعديد من القيم القبلية والدينية التي شكلت سببا لمحاولة الإمامة تأمين نفسها من أي صدام ومواجهة معها واتباع أساليب أخرى تزييف نسبها أحد تلك الأساليب لمحاولة كسب قبيلة قيفة إلى ضمن البيت الهاشمي لتحويلهم إلى أتباع لهم والضرب بهم أمام خصومهم وتفريق جمعهم كي يتمكنوا من ذلك الشق الذي أحدثوه في القبيلة الواحدة والكبيرة من التفرغ للسيطرة على باقي القبائل والمناطق المعارضة لهم. ولعل ما ينبغي التنويه إليه في هذا السياق أن هذه السياسة الإمامية الخبيثة فشلت فشلا ذريعا في محاولة تحييد القبيلة، ورأينا كيف كانت قيفة في صدارة من واجهوا الزحف الحوثي وقدمت في سبيل ذلك ولا تزال تقدم الآلاف من خيرة أبنائها سواء في نطاقها أو في كل مواقع الشرف والبطولة على امتداد رقعة الوطن، وهو ما فشل أيضا في قبائل أخرى بل على مستوى الأشخاص والعائلات. في الكتاب أثبت الباحث قبيلة قيفة إلى مدحج، كما أثبت بطلان انتساب قيفة لأبي لهب، وهو ما يمثل صلب موضوع دراسة هذه، حيث أورد الباحث العديد من الدلائل التي تؤكد كون قبيلة قيفة قبيلة مدحجية عريقة تعود إلى عصر ما قبل الإسلام وقبل تكون حلف قريش في مكة، ومنها ورود ذكر هذه القبيلة في النقش الأثري بخط المسند، كما جاء ذكر قيفة في كتاب ابن الكلبي في كتابه نسب معد واليمن الكبير، والذي يرجع أو يرجع فيه نسب قيفة والمصعبين إلى مراد مدحج قبل أن تخلق قريش في مكة بقرون طويلة. أما عن كذب الإدعاءات الرسية بنسب قبيلة قيفة إلى البيت اللهبي، فقد حقق الباحث حول هذا الإدعاء القائم على أساس تفكيك القبيلة الواحدة مدحج وتسخيرها لمناصرتهم، وذلك عبر الزعم بوجود مشجرات تثبت نسب قيفة لأبي لهب، ومنها المشجر الوحيد لأبي علام الهاشمي الموسوب بروضة الألباب وتحفة الأحباب وبغية الطلاب ونخبة الأحساب بمعرفة الأنساب، وهو ادعاء باطل، حيث قام الباحث بالرجوع إلى ذات الكتاب المزعوم فلم يجد أي ذكر لقيفة على الإطلاق في هذا المشجر، وأن الترويج لهذا الادعاء كان محكوما إلى جهل الناس وأخذهم للأخبار من غيرهم دون العناية والرجوع إلى التحري والتفحص. ونكتفي بهذا العرض الذي حاولنا من خلاله الوقوف عند شكل من أشكال التزييف والتجريف للوعي والهوية التاريخية للقبائل اليمنية وإثباته بما لا يدع مجالا للشك. إن الدور التخريبي الذي حملته بذور ومعاول الهدم الإمامي لليمنيين لم تقتصر على جانب محدد فقط، بل كانت عملية تقسيم ونهب وسلب وخضاع وتزوير شاملة. ولنا في هذه القراءة من خلال هذا البحث المتميز الذي يكشف حقيقة الدعاوى الإمامية تجاه قبيلة قيفة أكبر دليل على خطر هذه العصابة الخارجية على كافة المشاريع الوطنية والسيادية لنا كيمنيين على مر العصور. متمنيا لكم قراءة ممتعة وناقدة لهذا البحث نستوعب من خلالها خطر هذه الفئة علينا أرضا وإنسانا. ستجدون في أسفل هذه الفيديو رابطا لتحميل الكتاب. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، نبدأها بأبرز العناوين. الغرادة يؤكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. الصبيحي يستقبل في عدن السفير الياباني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة رئيس أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة آليات تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المواجهات الرئاسية في هذا الجانب. وتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 للعام 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والآليات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة ورفع كفاءة التحصيل وتطوير العمل المالي والإداري بما يدعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المؤسسي. وشدد العرادة على ضرورة معالجة أي اختلالات أو قصور في العمل والالتزام بالإجراءات الكفيلة بتعزيز الشفافية والانضباط المالي وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي السلطة المحلية بمحافظة مأرب تقديم كافة وجوه الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهدافها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتنمية. في السياق، طلعت اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي المكلفة باستكمال الربط الشبكي وتسوية حسابات الحكومة التي تزور محافظة مأرب على سير العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. واستمعت اللجنة التي تضم نائب وزير المالية هاني وهاب ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة المالية مختار الشريحي ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي حسين الدهمشي والفريق الفني المرافق لهما من مدير عام فرع البنك المركزي المحافظة جمال الكامل ومدراء الإدارات والأقسام إلى شرح عن سير العمل والبنى التحتية الإدارية والتقنية واحتياجات استكمال الجوانب التقنية والشبكية للبنك لتعزيز دوره في عملية الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة السوق المالية. كما اطلعت اللجنة المشتركة على الحسابات الحكومية العامة التي فتحت سابقا في فرع البنك المركزي بالمحافظة بموجب توجيهات حكومية وتوجيهات وزارة المالية بغرض إقفالها في إطار الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة. وشهدت اللجنة بالجهود المبذولة في فرع البنك المركزي بمأرب للحفاظ على السياسة النقدية وتنفيذ الموازنات الحكومية المقررة للسلطة المحلية والتزامه باللوائح والقوانين والتوجيهات الصادرة عن قيادة البنك المركزي اليمني. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيح اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يواتشي ناكاشيما والوفد المرافق له لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. واستعرض اللقاء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية على الساحات اليمنية ومستجدات الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل استمرار الحرب والأزمات المتراكمة وما ترتب عليها من تداعيات أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين ومستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية والإنسانية. وأشاد الفريق الصبيحي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجمهورية اليمنية واليابان مثمنا المواقف اليابانية الداعمة للشعب اليمني وجهودها المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن التحديات الأمنية التي تشهدها اليمن لا تقتصر أثرها على الداخل اليمني فحسب بل تمتد انعكاسته على الأمن الإقليمي وأمن الممرات البحرية الدولية وخطوط الملاحة والتجارة العالمية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الدعم الدولي للحكومة اليمنية ومساندة جهودها الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأشار الصبيحي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يبذلان جهودا كبيرة للحفاظ على مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مؤكدا أن تحقيق السلام الدائم والاستقرار يمثل المدخل الرئيس لمعالجة مختلف التحديات القائمة. كما أكد عضو مجلس القيادة أهمية تعزيز الشراكة اليمنية اليابانية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصا في قطاعات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية المحلية، بما يسهم في دعم جهود التعافي وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبها، أكد السفير الياباني اهتمام حكومة بلاده بمتابعة التطورات في اليمن وحرصها على استمرار دعم الشعب اليمني ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم، مشيرا إلى أن بلاده تنظر باهتمام إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها اليمن، وتؤمن بأهمية مواصلة دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز فرص التنمية والتعافي، مؤكدا استمرار الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية. وفي ختام اللقاء، قدم السفير الياباني لعضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية يابانية تقليدية تجسد معاني الاحترام والتقدير وترمز إلى القوة والنجاح والازدهار، تعبيرا عن عمق العلاقات الودية التي تجمع البلدين الصديقين وحرص اليابان على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع اليمن. وصل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني اليوم الاثنين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للمشاركة في أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي تستضيفها العاصمة عمان. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال. ويبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. كما يسبق الجلسة الوزارية الرسمية اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بهدف أو يهدف إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كان في استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية والسفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة وأعضاء السفارة. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثانية من مشروع القسائم الصحية ضمن برنامج المرونة الصحية المتكاملة الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألمانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات الصحة الإيجابية وتحسين وصول النساء إلى الرعاية الصحية عالية الجودة. وسلم وزير الصحة عددا من القسائم الصحية للأمهات الحوامل المستفيدات من المشروع، بما يجسد انطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج الهادف إلى توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية. وأكد الدكتور بحيبح في كلمة له أن مشروع القسائم الصحية يمثل نموذجا ناجحا للتغطية التأمينية المجتمعية وتجربة رائدة تستحق الإشادة والتوسع فيها لما أحدثته من أثر ملموس في تحسين فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية والإسهام في خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة. ودعا إلى استلهام هذه التجربة والبناء عليها في تطوير آليات الدعم الإيجابي للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن المؤشرات والأرقام الخاصة بالمشروع تعكس جودة الخدمات المقدمة وأثرها المباشر على صحة الأمهات والمواليد. وأشاد وزير الصحة بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية واصفا إياها بالنموذج الإيجابي في التعاون مع وزارة الصحة، مؤكدا أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية للمرافق الصحية وخلق بيئة تنافسية بين المرافق المستفيدة بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات. وشدد على ضرورة توجيه التدخلات المستقبلية نحو المناطق الطرفية والأكثر احتياجا ومنح الأولوية لأرخبي السقطرى بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى الفئات الأشد احتياجا.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة يمان للتنمية الصحية الاجتماعية الدكتور أشرف بدر أبرز تدخلات المؤسسة في القطاع الصحي وما حققته من نتائج، إلى جانب رؤيتها المستقبلية المتوافقة مع خطط وزارة الصحة واحتياجاتها. وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى تسهيل وصول النساء إلى مرافق الخدمات الصحية وتمكين تلك المرافق من تقديم خدمات عالية الجودة وتطبيق منهجية الدعم المبني على النتائج، إلى جانب تعزيز بناء القدرات من خلال تأهيل وتدريب القابلات. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. العرادة يؤكد أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. الصبيحي يستقبل في عدن السفير الياباني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروخي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الغامس. في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: أم اليمن.
5: على بساط الشجن
3: من مملكة سبأ الانطلاقة،
5: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان،
3: ومنها إلى وديان تهامة،
5: نحلق سويا إلى سهول الخوخة،
3: نبحر معا في شواطئ حضرموت،
5: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع،
3: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف،
5: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة.
3: على بساط الشجن، إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني،
5: إخراج نصر الأغبس.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج على بساط الشجن.

0: مدينة دمت تعد من أهم مدن الجمهورية اليمنية سياحياً، وهي إحدى مدن محافظة الضالع، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك حميري كان يدعى دمت. وتقع المدينة بين صنعاء وعدن، ويبلغ تعداد سكانها 15,000 نسمة يعملون في الزراعة والتجارة والسياحة. ومن أهم المعالم السياحية في المدينة البحيرة المعلقة، وهي عبارة عن بحيرة مائية على قمة جبل بها مياه دائمة، ويسمى هذا الجبل بالحرضة الكبيرة، وهو عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه تقريباً 250 متراً، وهو بشكل مخروطي في نهايته توجد هذه البحيرة بقطر 50 متراً. يشاهد هذا الجبل للقادم إلى المدينة من مسافة 2 كيلومتر، ومن عليه تشاهد مدينة دمت بمعالمها الحضارية والطبيعية بشكل واضح من جميع الاتجاهات. وسمي هذا الجبل بالحرضة نسبة إلى حرضة الطعام المصغرة التي يتم طباخة أشهر وجبة غذائية في اليمن في هذه الحرضة المصنوعة من الفخار.
1: الحرضات، توجد بهذه المدينة 9 حرضات، جبال كلسية تنتشر على مساحة المدينة باختلاف أحجامها، وهي عبارة عن فوهات براكين صغيرة. وادي بنا، يمر وادي بنا في الجانب الشرقي من المدينة في شريط مائي جار على مدى أيام السنة، يزداد نشاطه أيام موسم الأمطار، وتوجد على ضفتيه شريط زراعي مخضر بألوان مختلفة من المزروعات كالذرة الرفيعة والطويلة والبقوليات وأشجار الفواكه التي تعانق هذه المياه الحية طوال فترة بقائها. الينابيع، ومن أهمها ينبوع الدرويش، والمتكون من ينابيع عدة مائية ساخنة أي عيون كبريتية تخرج من بطن الهضبة من الجهة الشرقية لوادي بنا، ويعتبر أهم حمام يجري الماء فيه منذ عقود طويلة، ويستثمره أحد المواطنين من أبناء المدينة. وكذلك عيون البربرة العليا، وهي عبارة عن عيون عدة تنبع في مقر الوادي أي وادي بنا، مما تضيف على المياه الجارية نوعا من النشاط والسخونة. أما حمام الجرب فهو عبارة عن عيون ساخنة طبيعية أيضا تستخدم في علاج أمراض الجرب والفطريات، يستخدمه المرضى للتداوي من الجرب، وعدد كبير يشفى يأتون إليه من كل مكان.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. تقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالاً وقعطبة جنوباً، وهي من مستوطنات السكن القديمة للإنسان بحكم محيطها الجغرافي الخصيب وتوفر المياه بغزارة في وديانها المرتفعة من وادي بنا على مدار العام وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها. وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية، ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من القرن السابع قبل الميلاد حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع القرن الأول الميلادي، وقعت تحت سلطة أريدانيين حتى مطلع القرن الخامس الميلادي، وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيرا من الشواهد الأثرية.
1: المعالم التاريخية في مديرية دمت: قلعة دمت تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس. ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مبان مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقززة لا زالت قائمة حتى الآن، ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مدخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة درب الملك أسعد الكامل التي كانت تبدأ من عدن ثم لحج والضالع وقعطبة ودمت ويريم ثم ذمار وصنعاء وعمران وسعدة ثم نجران ونجد والحجاز. وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية، وزاد من أهميتها موقعها على طريق التجارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافل التجارية والتزود بالمؤن والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعيا. ومن مآثرها القديمة سد العرفان وقفلة العرفان والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها الكميات الزائدة عند الحاجة نظرا لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها الذرة الشامية.
0: أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في دمت تنسب إلى السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، مثل سد عامر بن عبد الوهاب، ويقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة، ويعد عملا هندسيا عظيما، وهو سد محفور في الصخر وشيدت واجهته بالأحجار المهندمة والقضاض، وله سلم من الداخل ولازال بحالة جيدة حتى الآن. وكذلك سور عامر بن عبد الوهاب كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعية لحماية المدينة، وتهدمت معظم أجزاء السور ولازالت بقايا آخر أجزائه من أساسات السور تمتد على مسافة 2 كيلومتر في الجهة الشمالية من المدينة وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية، ويصل ارتفاع ما تبقى من السور نصف متر فقط.
1: جسر عامر بن عبد الوهاب، يعتبر هذا الجسر عملا هندسيا معماريا عظيما، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز مديرية دمت ويبعد مسافة 2 كيلومتر. قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة القضاض شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الربط بين ضفتي وادي بنا الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثناء موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الوادي وقوة اندفاعها.
0: حمامات دمت: سميت مدينة دمت بحمام دمت لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها، والتي يصل عددها إلى 8 حمامات، وهي حمام الأسدي وحمام الحمدي وحمام الحسن وحمام الظليمي وحمام الحساسية وحمامات البربرة العليا والبربرة السفلى وحمام العودي وسبع عيون تتدفق في الحرض الكبرى.
1: بركان دمت فوهة بركانية نشأت بشكل مقلوب، تتخذ غالبية البراكين في العالم مظهرا على هيئة جبل مخروطي الشكل، تضيق فوهته من الأعلى وتتسح قاعدة البركان بشكل أكبر من الأسفل، لكن فوهة بركان دمت عكس ذلك تماما، فهي ليست هضبية أو طبقية مما يجعلها أعجوبة حقيقية بنظر الجيولوجيين. يصنف الجيولوجيين منطقة دمت باعتبارها مدينة نائمة على فوهة بركان ملتهب، فقد كان هذا البركان نشاطه منذ زمن سحيق، حيث كانت المنطقة قديماً متنفساً لبركان هائج. كان ذلك البركان عنيفاً قبل أكثر من 14 مليون سنة، قد خلف وراءه هذه المنطقة التي تعد قطعة من عصر الثورات البركانية التي شهدتها الأرض في العصر الثلاثي وفقاً للدراسات الجيولوجية المحلية.
0: ونتيجة لذلك النشاط البركاني الهائل، خلف البركان منطقة غنية بالمياه الكبريتية الساخنة ومجموعة فوهات بركانية طبيعية ونادرة. فبعد سلسلة من الثورات البركانية تعرضت لها المنطقة، فقد هذا البركان في دمت نشاطه، وقد تفاعلت المعادن المنصهرة لتجعل من المياه الجوفية ينابيع حارة تندفع بقوة من باطن الأرض عبر عيون طبيعية ساحرة، كما يرفع بها عبر منافذ الأحواض والآبار المفتوحة من قبل بعض المستثمرين بغرض تغذية حماماتهم بالمياه المعدنية الساخنة.
1: جرى استثمار الينابيع الحارة طيلة العقدين الماضيين لتلبية احتياج الوافدين من الزوار والسياح للمياه الكبريتية التي يبحثون عنها للاستشفاء والعلاج، إذ يؤكد المختصون أنها تصلح للكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية. وأصبحت هذه الفوهات البركانية تزين وجه منطقة دمت، وتتناثر في جغرافيا دمت عدد من الفوهات البركانية الساحرة والمدهشة، والتي تعرف علميا باسم النتوءات الكلسية، فيما تعرف شعبيا الحرذات بحسب ما يطلق عليها السكان المحليون لكونها تشبه الوعاء الشعبي الحرذة أو ما يسمى حرذة السلتة، وهو وعاء مصنوع من الصخور والحجر الجرانيتي ما تزال تستخدمها الموائد اليمنية حتى يومنا هذا.
0: تتوفر المياه العذبة بغزارة في منطقة دمت ووديانها المتفرعة من وادي بنا الواقع في محافظة إب على مدار العام، وتكثر الأشجار المثمرة وكثافة الأعشاب. يمكن الصعود إلى أعلى فوهة دمت عن طريق سلالم حديدية، وقد تم إنشاءها للصعود إلى أعلى الفوهة منتصف سبعينيات القرن.

0: أمام وقيعان مديرية دمت والتي يبلغ عددها 7 فوهات بركانية أو الحرذات، وهي متفاوتة الأحجام والأشكال.
1: جميع هذه الفوهات عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة يقل عرضها كلما ارتفعت إلى الأعلى، وهي مجوفة من الداخل إضافة إلى أعماق تجاويفها المتفاوتة التي لا تخلو من وجود المياه الساخنة في غليانها بشكل دائم. أكبر تلك الفوهات فوهة البركان الأكبر والشهير باسم فوهة دمت أو الحرضة الكبرى، وتقع شرق المدينة، ويراها القادمين إلى المدينة من الاتجاهين على طريق صنعاء وعدن على بعد 3 كيلومتر.
0: وتشير أحد الدراسات التي أجريت اختبارا للمياه الكبريتية لحمامات دمت بأنها تتمتع بخصائص علاجية هامة، وتحتوي هذه المياه على العناصر الكالسيوم والبيكربون والكولري والهيدروجين، وهي من المياه النادرة التي تتميز بخصائص علاجية واستشفائية محبذة لدى الكثير من الناصحين والمختصين في مجال التداوي الطبيعي بالمياه البركانية.
1: وعدد الحمامات الحارة داخل مدينة دمت تقدر بقرابة 20 حماما للمياه الكبريتية، وهي موزعة على مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، ولكن بعض هذه الحمامات توقفت عن العمل نتيجة الأعمال وجفاف ينابيعها، والبعض الآخر توقف بسبب منافسة الحمامات الحديثة التي أقامها مستثمرون محليون بمواصفات حديثة ومزودة بملحقات للإقامة والسكن، مما جعلها أكثر جذباً للزوار القادمين من مختلف مناطق اليمن.
0: وتوجد حمامات خاصة داخل بعض المنازل وهي غير متاحة للعموم، ويصل عدد الحمامات المتاحة للعموم والزائرين حالياً إلى 9 حمامات فقط. تتدفق تلك المياه الحارة من الينابيع الصخرية العلوية، والبعض الآخر تتدفق مياهها من فوهات أرضية بغزارة وقوة كبيرة، وتتفاوت كميات المياه المتدفقة من ينبوع إلى آخر، حيث تصل في أكثرها غزارة من 80 لتراً إلى 70 لتراً، وفي أدناها تقدر بحوالي 20 لتراً إلى 15 لتراً في الثانية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا الآن عن الملابس الشعبية لأهالي دمت. تتميز كل منطقة في بلادنا بملابس معينة مختلفة عن غيرها في بقية مناطق الجمهورية، وهذا ما يجعل لكل منطقة رونقها الخاص ومزاياها. وعن مدينة دمت، فتتميز المرأة بلبسها الفستان أو ما يسمى شعبيا الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة ويكون بمقاس المرأة تماما، وترتدي عليه اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
1: وعندما ترى امرأة من مدينة دمت ترتدي البالطوها الأسود والخمار أو الشرشف، فاعلم أنها ستخرج من هذه المنطقة متجهة إلى منطقة أخرى. أما عن الفتيات في دمت فتتميز بلبسها لغطاء في الرأس يسمى شعبيا القبع، وتظل الفتاة ترتديه إلى حين بلوغها، ومن ثم ترتدي اللثام والزنة. وبالنسبة للعروس في منطقة دمت فهي ترتدي الثوب الأبيض وأساور ذهبية تغطي كلتا يديها ورقبتها.
0: أما عن ملابس الرجال في دمت فهم كأغلبية المناطق اليمنية يرتدون الثوب والجنبية أو المعوز والقميص مع الحزام، لكن يتميز العرسان في هذه المنطقة بلبس المعوز والقميص بشرط أن يكون أبيض اللون، ويرتدي معه حزاما أسود ويحمل سيفا مصنوعا من الفضة قديما وحاليا سيفا مطلي بالذهب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ووصلنا لآخر فقراتنا وهي اللهجات، وإليكم لهجة منطقة دمث.
1: باهر معناها جميل، إسرح معناها إذهب،
0: والدرت معناها أرسلت، إشحر بمعنى أنظر،
1: فدرة معناها قطعة من الخبز، وإشبك معناها ماذا بك،
0: والياه معناتها لماذا، والمذرب معناته الثور،
1: إيش أشتيك معناها ماذا تريد، وهنجدو معناها إنه هناك.
0: ويقال حرف لا قبل السؤال عن أي شيء مثل قد لا فعلت، هل فعلت،
1: ومثلها أيضا قد لا سرحت مثل، وهي بمعنى هل ذهبت، ومثلا أيضا قد لا ذاكرتي، وهي بمعنى هل ذاكرتي.
0: ومن الأمثال الشعبية لمنطقة دمت وما جاورها،
1: من هذه الأمثال لوشي شمس إني من أمس، ومعناها لو كان بها خير لكانت وصلت مبكرا.
0: وأيضا من الأمثال بخت الملاح في الضياع والعور في الزاوية، أي قدر الإنسان مكتوب، فقد يكون حظك سيء وأنت تتعب من أجل الوصول إليه، بينما يكون حظك جيدا وأنت لا تفعل شيئا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: أم اليمن،
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير والسعادة، صباح يليق بالأحلام الكبيرة، صباح تتسلل فيه أشعة الشمس لتوقظ فينا الأمل وتهمس لقلوبنا بأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنقترب مما نطمح إليه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الصباح المشرق، حيث نلتقي بكم على موعد متجدد مع التفاؤل والعمل والطموح. ما أجمل أن نستقبل يومنا ونحن نحمل يقينا بأن الحياة لا تمنح الفرص لمن ينتظرها فقط، بل لمن يسعى إليها ويصنعها بيديه. فكل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء ننتظر أو ينتظر منا أن نكتب أو نكتب فيها ما يستحق أن يروى، وأن نزرع فيها ما نرجو أن نحصد ثماره في المستقبل. أيها الأحبة المستمعون، إن النجاح ليس محطة نصل إليها فجأة، بل رحلة تبدأ بخطوة وتتقدم بالصبر وتكتمل بالإصرار، وربما تكون أعظم الإنجازات التي نفخر بها غدا هي تلك الجهود البسيطة التي نبذلها اليوم دون أن نشعر بأثرها المباشر. مستمعينا الأعزاء، انظروا حولكم، فالحياة مليئة بالدروس الملهمة. في شروق الشمس رسالة أمل، وفي جريان النهار درس في الاستمرار، وفي الأشجار التي تقاوم الفصول حكاية صبر لا تنتهي. فالطبيعة كلها تخبرنا أن التغيير سنة من سنن الحياة، وأن النمو يحتاج إلى وقت وعناية وثقة بالله أولا ثم بالنفس. ومن هنا مستمعينا الكرام، نوجه تحية تقدير لكل إنسان بدأ يومه باكرا ساعيا وراء رزقه، ولكل طالب يحمل حلما يسعى لتحقيقه، ولكل أم وأب يزرعان القيم في نفوس أبنائهما، ولكل شخص يواجه تحدياته بصمت وقوة. أنتم النماذج الحقيقية للإرادة والعطاء، فلنجعل من هذا الصباح فرصة للتقدم، ومن كل عقبة درسا، ومن كل تجربة بابا نحو مزيد من النضج والخبرة. مستمعينا الكرام، لا تنشغلوا بكثرة المسافات المتبقية، بل استمتعوا بكل خطوة تقربكم من أهدافكم، فالأحلام العظيمة تتحقق بالاستمرار لا بالاستعجال. فكذلك لنجدد العهد مع أنفسنا بأن نمنحها فرصة أفضل، وأن نستبدل التردد بالمبادرة، والخوف بالمحاولة، واليأس بالأمل. فالحياة لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت الجميلة لمن يؤمن بأن القادم أجمل بإذن الله. وبقلوب مفعمة بالتفاؤل نفتح معكم أبواب هذا الصباح، ونبدأ رحلة جديدة من الفائدة والمتعة والإلهام، راجين أن نكون رفقة طيبة لكم في هذا اليوم. طاب صباحكم بكل خير، وجعل الله أيامكم مليئة بالنجاح والسعادة والبركة. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وقد ترافقني زميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم عن الضحك، جرعة سعادة لا تحتاج إلى وصفة طبية. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم من جديد، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا

صحية لهذا اليوم. في عالم تتسارع فيه الأحداث وتزداد فيه ضغوط الحياة اليومية، يبحث الإنسان دائما عن وسائل تمنحه الراحة النفسية وتحافظ على صحته الجسدية. وبينما يتجه البعض إلى الأدوية والعلاجات المختلفة لتحسين حالتهم الصحية، يغفل كثيرون عن وسيلة بسيطة ومجانية منحها الله لنا جميعا، وهي الضحك. فالضحك مستمعينا الكرام ليس مجرد استجابة لموقف طريف أو نكتة عابرة، بل هو سلوك إنساني فطري يحمل فوائد صحية ونفسية واجتماعية كبيرة. وقد اهتمت العديد من الدراسات العلمية بدراسة تأثير الضحك على جسم الإنسان لتؤكد أن له دورا مهما في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة. فعندما يضحك الإنسان تحدث داخل جسمه مجموعة من التفاعلات الإيجابية، إذ تنخفض مستويات هرمونات التوتر والقلق، ويبدأ الجسم بإفراز هرمونات السعادة التي تمنح الإنسان شعورا بالراحة والسرور. ولهذا السبب نشعر غالبا بخفة في النفس وهدوء في الأعصاب بعد لحظات من الضحك الصادق. ومن أبرز فوائد الضحك مستمعين الكرام أنه يساعد على تخفيف الضغوط النفسية التي أصبحت جزءا من حياة الكثيرين في هذا العصر. فالإنسان الذي يضحك بانتظام يكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات اليومية والتعامل مع التحديات بروح إيجابية، مما ينعكس على صحته النفسية واستقراره العاطفية. كما أن للضحك تأثيرا إيجابيا على صحة القلب والأوعية الدموية، فعند الضحك يزداد تدفق الدم في الجسم وتتحسن كفاءة الدورة الدموية، مما يساعد على إيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء المختلفة بصورة أفضل. ويؤكد المختصون أن الضحك المنتظم قد يسهم في تعزيز صحة القلب وتقليل بعض الآثار السلبية للتوتر المستمر. أما الجهاز المناعي فهو الآخر يستفيد من الضحك، فقد أظهرت دراسات أن الضحك يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة والخلايا التي تساهم في مقاومة الأمراض والعدوى. ولهذا يمكن القول أن الضحك لا يمنحنا شعورا جيدا فحسب، بل يساعد أجسامنا أيضا على الدفاع عن نفسها بصورة أفضل. ومن الجوانب المدهشة مستمعنا الكرام للضحك أنه يساعد على التقليل من الشعور بالألم، فعندما نضحك يفرز الجسم مادة الأندروفين، وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين المزاج وتخفيف الإحساس بالأوجاع والألم. لذلك نلاحظ أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح مرحة غالبا ما يكونون أكثر قدرة على تحمل الضغوط الجسدية والنفسية. ولا تتوقف فوائد الضحك عند الصحة الجسدية فقط، بل تمتد إلى تنشيط العقل وتحفيز التفكير الإبداعي. الإنسان السعيد يكون أكثر قدرة على التركيز وأفضل استعدادا للتعلم والعمل والإنتاج. كما أن الضحك يساعد على تحصين الذاكرة وتنشيط الذهن، مما يجعله عنصرا مهما في حياة الطلاب والعاملين على حد سواء. ومن الناحية الاجتماعية يعد الضحك وسيلة فعالة لتعزيز العلاقات بين الناس، فالابتسامة الصادقة والضحكة المشتركة تقرب القلوب وتزيد من مشاعر الألفة والمحبة، وتساعد على بناء بيئة إيجابية داخل الأسرة ومكان العمل والمجتمع بشكل عام. ولهذا يقال أن الضحك لغة عالمية يفهمها الجميع دون الحاجة إلى ترجمة. وفي ختام فقراتنا الصحية مستمعين الأعزاء، أصدقاء قهوتنا المغربية، تذكروا دائما أن الضحكة الصادقة قد تكون أقصر طريق إلى الراحة النفسية، وأن الابتسامة التي ترسمونها على وجوهكم ووجوه الآخرين قد تحمل أثرا أكثر أو أكبر مما تتخيلون. فاجعلوا للفرح مكانا في أيامكم وللابتسامة حضورا دائما في حياتكم، فهما من أجمل الهدايا التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا ولمن حولنا. دمتم بصحة وعافية وأوقات مليئة بالسعادة والتفاؤل. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى قهوتنا المغربية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، جديد وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو في زمن الأزمات، كيف نحمي أطفالنا من قلق الضغوط المالية؟ مستمعينا الكرام، في ظل الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يمر بها كثير من الأسر، لا يقتصر تأثير هذه الظروف على الكبار فقط، بل يمتد ليصل إلى الأطفال أيضا، الذين يلاحظون تغيرات داخل البيت بسرعة أكبر مما نتصور، من تقليل بعض العادات اليومية إلى تبدل المزاج العام وحتى همسات القلق بين الوالدين. هذه هي التغيرات قد تفتح في أذهان الأطفال أبوابا من الأسئلة والمخاوف، وإذا لم يجدوا تفسيرا واضحا ومطمئنا فقد يملؤون هذا الفراغ بتصورات تثقلهم أكثر مما تطمئنهم، مثل الخوف من فقدان الاستقرار أو الشعور بالذنب دون سبب. ومن هنا يبرز سؤال مهم لكل أب وأم، هل من الأفضل إخفاء الظروف المالية تماما عن الأبناء أم أن إشراكهم بشكل مدروس قد يكون الخيار الأفضل؟ الحقيقة مستمعين الكرام أن الأطفال يلاحظون أكثر مما نعتقد، فهم لا يحتاجون إلى شرح مباشر ليشعروا بأن هناك تغيرا يحدث في المنزل، لذلك فإن الصمت الكامل قد لا يحميهم بل قد يزيد من قلقهم وغموض الصورة لديهم. لكن في المقابل لا يعني الحديث عن الوضع المالي أن نغرق الأطفال في التفاصيل أو الأرقام، بل المقصود هو تقديم صورة مبسطة وهادئة تتناسب مع أعمارهم وتمنحهم شعورا بأن الأمور تحت السيطرة. ويمكن للوالدين استخدام لغة مطمئنة، مثل نحن نعيد ترتيب أولوياتنا ونخطط لصرف المال بطريقة أفضل، بدلا من عبارات قد تزرع الخوف والقلق في نفوسهم. ومن المهم جدا مستمعينا الكرام اختيار الوقت المناسب للحديث بعيدا عن لحظات التوتر أو الخلاف، وأن يكون الحوار في أجواء هادئة تمنح الطفل شعورا بالأمان والاستقرار. كما يجب مراعاة عمر الطفل، المعلومات التي تقال لطفل صغير تختلف تماما عمن يمكن مشاركته مع مراهق قادر على الفهم والتحليل، فالتدرج في الشرح هو أساس النجاح في مثل هذه الحوارات. ولا يقل أهمية عن ذلك التركيز على الحلول بدلا من تضخيم المشكلة، من خلال توضيح أن الأسرة تمر بمرحلة تحتاج إلى تنظيم الإنفاق من إبراز الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والتعليم والرعاية الصحية. وقد نستطيع القول الإيجار، فهذا ما يمر به المواطن في محافظة مأرب، كذلك تبقى دائما في مقدمة الأولويات. كذلك إشراك الطفل في بعض القرارات البسيطة مثل اختيار بدائل أقل تكلفة أو فهم معنى الإدخار، ويمكن أن يحول القلق أو أن يحول القلق إلى وعي ويمنحه إحساسا بالمشاركة بدل الشعور بالعجز. كما ينبغي فتح باب الأسئلة أمام الأطفال والاستماع إليهم بهدوء وصدق، لأن أسئلتهم غالبا تكشف ما يدور في داخلهم من مخاوف تحتاج إلى احتواء لا إلى تجاهل. وفي المقابل هناك حالات يكون فيها الصمت النسبي أكثر أمانا، خصوصا مع الأطفال الصغار جدا، حيث يكفيهم الشعور بالحب والاحتواء دون الدخول في تفاصيل لا تناسب إدراكهم. وفي النهاية مستمعينا الكرام، لا تحتاج الأسرة إلى الكمال بقدر ما تحتاج إلى الصدق مع الأمان وإلى حوار يبني الثقة بدل أن يهدمها. فالأطفال لا ينتظرون حياة خالية من الأزمات، بل يحتاجون إلى آباء قادرين على مواجهتها بحكمة واحتواء. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أبنى لكم من جديد مستمعينا الكرام وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا اليوم سيكون عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها العميق على المجتمع والعلاقات الإنسانية.
1: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في فقرتنا في أسلوب حياة وقضايا اجتماعية. وفي بداية الأمر، في زمن أصبح فيه العالم أشبه بقرية صغيرة لم تعد المسافات عائقا أمام التواصل، ولم يعد الوقت حاجزا أمام تبادل الأخبار والمعلومات، فقد ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير شكل الحياة اليومية بشكل جذري، وأيضا تصبح جزءا أساسيا من تفاصيل يوم الإنسان صغير كان أم كبيرا. فهذه الوسائل التي بدأت كوسيلة بسيطة لتواصل بين الأفراد تحولت اليوم إلى عالم واسع يجمع ما بين الأخبار والترفيه والعمل والتعليم وحتى العلاقات الاجتماعية، فأصبح الإنسان قادرا على التواصل مع من يشاء في أي لحظة ومتابعة الأحداث أولا بأول والتعبير عن آرائه بحرية وسهولة.
0: نعم مستمعينا الكرام، ومن أبرز الجوانب الإيجابية لهذه الوسائل أنها ساهمت في تعزيز التواصل بين الناس، فالأقارب الذين فرقت بينهم المسافات أصبحوا على اتصال دائم، وكذلك الأصدقاء باتوا أقرب رغم البعد الجغرافي، كما أصبحت وسيلة مهمة لنشر الوعي الاجتماعي والثقافي والصحي وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أصبحت هذه المنصات فرصة حقيقية للكثير من الشباب لإبراز مواهبهم سواء في التصوير أو التصميم أو الكتابة أو صناعة المحتوى أو غير ذلك، مما فتح أمامهم أبوابا جديدة للتعلم والعمل وربما تحقيق الاستقلال المادي في بعض الحالات. لكن في المقابل، ومع هذا التطور الكبير، ظهرت مجموعة من التحديات الاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها، حيث بدأ تأثير هذه الوسائل ينعكس بشكل واضح على العلاقات داخل المجتمع وخاصة داخل الأسرة الواحدة.
1: صحيح، ففي كثير من البيوت نلاحظ أن فردنا أصبح يعيش في عالمه الخاص داخل الهاتف حتى وإن كانوا جميعا في مكان واحد، مما أدى إلى ضعف الحوار الأسري وتراجع التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة وغياب الكثير من اللحظات الاجتماعية الجميلة التي كانت تجمعهم في الماضي. كما أن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل أدى إلى نوع من العزلة الاجتماعية عند بعض الأشخاص، حيث أصبح التواصل الافتراضي بديلا من التواصل الحقيقي، مما أثر على مهارة الحديث والاستماع والتفاعل الواقعي وجعل بعض العلاقات سطحية وسريعة الزوال. ومن الجوانب الأخرى المهمة أن هذه المنصات أصبحت مليئة بالمقارنة الاجتماعية، حيث يرى المستخدم حياة الآخرين من خلال صور ومقاطع تبدو مثالية، مما قد يخلق شعورا غير واقعي بعدم الرضا أو النقص، رغم أن هذه الصورة غالبا لا تعكس الحقيقة كاملة للحياة.
0: نعم مستمعينا الكرام، ولا ننسى أيضا خطر انتشار الأخبار والشائعات بسرعة كبيرة دون التحقق من صحتها، مما قد يؤدي إلى تضليل المجتمع وإثارة القلق أو سوء الفهم، وأحيانا اتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة. إن وسائل التواصل الاجتماعي في حقيقتها ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة قوية تحمل في داخلها فرصا كبيرة كما تحمل تحديات خطيرة، والفرق دائما يكمن في طريقة الاستخدام ودرجة الوعي لدى المستخدم. فالاستخدام الواعي والمتوازن يمكن أن يجعل هذه الوسائل وسيلة لبناء المجتمع وتعزيز العلاقات ونشر الخير والمعرفة، بينما الاستخدام العشوائي والمفرط قد يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية وزيادة العزلة وتراجع التواصل الحقيقي بين الناس.
1: صحيح، ومن هنا تبرز أهمية التربية الرقمية وتوعية الأفراد خاصة فئة الشباب بكيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل مسؤول، يحفظ وقتهم ويحمي علاقاتهم ويجعلهم أكثر وعيا بما يستهلكونه من محتوى. وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمامنا هو أن نحافظ على إنسانيتنا وسط هذا العالم الرقمي الكبير، وأن نجعل التكنولوجيا في خدمتنا لا أن نصبح نحن في خدمتها، وأن نوازن بين العالم الافتراضي والعلاقات الواقعية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا، وعودنا إليكم مع فقرتنا للمنوعات. وفي قصة منوعات هذا اليوم نتعرف على قصة الكاميلا لسقوط نيو غري رو زعيم أخطر عصابة الأرض. فلم تبدأ قصة واحدة من أخطر العصابات في أمريكا اللاتينية في شوارع المظلمة أو على الحدود المفتوحة، بل خلف جدران سجون فنزويلية تحولت مع الوقت إلى إمارة خاصة يديرها زعيم مسجون، ومنه خرج تنظيم أصبح اسمه مرتبطا بتهريب المخدرات والاتجاه أو التجارة بالبشر والابتزاز والخطف، قبل أن يصل صدى نشاطه إلى الولايات المتحدة.
1: نعم مستمعينا الكرام، إنها قصة عصابة رين دي أرغو التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها من أكثر العصابات وحشية على وجه الأرض، والتي تصدرت المشهد الأمني والسياسي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى إعلان مقتل زعيمها هيكتور راستفورد المعروف باسم نينينو غوريرو بعد سنوات من المطاربة. بدأت الحكاية في ولاية أورغو الساحلية في فنزويلا حين ولد نينو عام 1983. في سنواته الأولى دخل عالم الجريمة من بوابة السرقة وتجارة المخدرات قبل أن تعتقل السلطات عام 2010، لكن الاعتقال الذي كان يفترض أن ينهي مسيرته الإجرامية تحول إلى نقطة لانطلاق الحقيقة للصعود.
0: ودخل سجن توكورون الفنزويلي، ولم يكن نيونيو مجرد سجين يقضي حكما، بل نجح في بناء نفوذه نفوذ غير مسبوق، فقد تحول السجن إلى مركز قيادة لعصابة ناشئة يضم مطاعم ومرافق ترفيهية وملحقات فاخرة وحتى حديقة حيوانات. في مشهد عكس حجم السيطرة التي فرضها الزعيم المسجون على المكان، كان الحرس بحسب التقارير يعملون تحت نفوذ العصابة أكثر من خضوعهم لسلطة الدولة، وأصبح نينيو يدير نظاما مزودا خلف القضبان يفرض فيه القوانين ويصدر الأوامر لتوليد من داخل هذا السجن واحدة من أكثر الشبكات الإجرامية تنظيما في منظمة ترين دي أرغو التي حملت اسم الولاية التي نشأ فيها. مع مرور الوقت لم تعد العصابة مجرد مجموعة محلية، بل تحولت إلى شبكة عابرة للحدود توسعت في أنشطة متعددة شملت تهريب المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، إلى جانب عمليات الابتزاز والخطف.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، انتقلت الخلايا من فنزويلا إلى دول الجوار مثل كولومبيا والبيرو وتشيلي والإكوادور، مستفيدة من حركة الهجرة الكبيرة والحدود الواسعة قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت السلطات ترصد نشاطا متزايدا مرتبطا بها. في مدينة أورورو الأمريكية أثار اسم العصابة جدلا واسعا بعد تقارير تحدثت عن تورط عناصر مرتبطة بها في جرائم منظمة، بينها سرقة السيارات والخطف والابتزاز وتجارة المخدرات، وهو ما دفع الملف من مستوى أمني محلي إلى قضية سياسية وطنية. لكن قبل أن تصبح ترين دي أرغو عنوانا في الخطاب السياسي الأمريكي، كانت السلطات الفنزويلا قد حاولت القضاء على مركز قوتها الأساسي. ففي عام 2023 شنت الحكومة الفنزويلا عملية أمنية ضخمة شارك فيها أكثر من 11 ألف جندي وشرطي لاقتحام سجن توركون، غير أن المفاجأة كانت اختفاء نينو قبل العملية بساعات وسط تقارير تحدثت عن احتمال وجود ترتيبات غامضة ساعدته على الفرار، ليبقى الرجل المطلوب الأول قادرا على الاختباء وإدارة شبكته من خارج السجن.
0: وفي عام 2024 رفعت الولايات المتحدة مستوى الضغط على زعيم العصابة وأعلنت عن مكافأة مالية مقابل معلومات تساعد في الوصول إليه، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعامل مع التنظيم باعتباره شبكة دولية لا يمكن تفكيكها عبر ملاحقة أفرادها فقط. ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية أصبحت رين دي أرغو جزءا أساسيا من خطابه حول الهجرة والأبناء، فكان أو كما ركز على في حملته الانتخابية عام 2016 على عصابة MC13، جعل في حملة 2024 من العصابة الفنزويلة نموذج للخطر القادم عبر الحدود، واصفا إياها بأنها منظمة شديدة الوحشية وتهديد للأمن الأمريكي.
1: نعم مستمعنا الكرام، على هذا الأساس شددت السلطات إجراءاتها ضد المشتبه بارتباطهم بالعصابة ووسعت عمليات الاعتقال والترحيل، مستندة إلى قوانين قديمة لتسريع الإجراءات ضد بعض الأفراد الذين تعتبرهم مرتبطين بالتنظيم. لكن قصة رين دي أرغو لا يمكن فهمها فقط من خلال الجرائم التي ارتكبتها، بل من خلال البيئة التي سمحت بنموها. فانتشار العصابات في أمريكا اللاتينية يرتبط بعوامل متعددة، منها الفقر والبطالة وضعف الحماية الاجتماعية والتفكك المجتمعي، إضافة إلى استغلال العصابات للشباب في المناطق المهمشة.
0: أما في الحالة الفنزويلية تحديدا، لعبت السجون دورا مركزيا في صعود هذه الشبكات، إذ تحولت بعض المؤسسات العقابية إلى مناطق نفوذ يديرها السجناء أنفسهم، مع وجود أسلحة وشبكات اتصال وتنظيم داخلي سمحت بتحويل السجن من مكان للعقوبة إلى مركز لصناعة الجريمة.
1: إذا مستمعينا، فالعصابات التي تتحول إلى شبكات عابرة للحدود لا ترتبط دائما بشخص واحد، بل تبنى على خلايا وامتدادات ومصالح متشابكة. لذلك يبقى السؤال الأبرز، هل كان نينينو غوريوري هو قلب هذه الإمبراطورية، أم أن العصابة أصبحت أكبر من زعيمها؟ مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم، كيف تساهم ملايين الأجهزة المنزلية الرقمية سرا في الشحن أو في شن هجمات إلكترونية؟ فالأجهزة المنزلية الذكية أصبحت هدفا رئيسيا للمهاجمين بسبب اتصالها الدائم بالإنترنت وضعف حمايتها الأمنية.
1: مستمعينا الكرام، لم تعد الهجمات الإلكترونية الحديثة تعتمد فقط على الحواسيب المخترقة أو الخوادم المصابة، بل باتت تستفيد من ملايين الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة وأجهزة

0: الذكي الضوء على هذه الظاهرة موضحا أن بعض الأجهزة الذكية الرخيصة قد تصل إلى المستهلكين وهي مزودة مسبقا ببرمجيات خفية أو بخصائص تسمح بتحويل أو تحويلها إلى أدوات ضمن شبكات إجرامية تعرف باسم بوت نيتس أو شبكات روبوتات. وتشير الصحيفة إلى أن بعض هذه الأجهزة تبدأ بتمرير حركة بيانات لأطراف خارجية فور اتصالها بالإنترنت، مما يحول الاتصال المستخدم إلى المنزلي إلى جزء من بنية تحتية تستغلها جهات خبيثة في تنفيذ عمليتها. وشبكات البوت نت تستغل ملايين الكاميرات وأجهزة الروبوتات التلفزيونية الذكية لتنفيذ الهجمات الإلكترونية.
1: إذا مستمعين الكرام، ما هي شبكات البوتنت؟ البوتنت هي شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي يتم اختراقها وإدارتها عن بعد عبر خادم تحكم وسيطرة. وتضم هذه الشبكات عادة أجهزة إنترنت الأشياء الأوتي مثل الكاميرات وأجهزة التوجيه وأنظمة التخزين الشبكي، إضافة إلى الحواسيب والهواتف الذكية. وبحسب باحثين في مجال الأمن السيبراني، فإن المهاجمين لا يحتاجون إلى السيطرة على أجهزة قوية، بل يعتمدون على العدد الهائل للأجهزة المصابة، حيث يمكن لمئات الآلاف أو حتى ملايين الأجهزة إرسال طلبات متزامنة إلى هدف معين، وهو ما يمنح المهاجمين قوة حاسوبية وشبكية هائلة.
0: والسؤال، لماذا لم تعد الأجهزة المنزلية هدفا مثاليا؟ تكمن المشكلة في أن كثيرا من أجهزة إنترنت الأشياء لا تصمم وفق معايير أمنية صارمة، كما أن عددا كبيرا منها يعمل بكلمات مرور افتراضية أو يتوقف المصنع عن إصدار تحديث أمني لها بعد فترة قصيرة من إطلاقها. وأظهرت دراسة منشورة على منصات أركيف أن 3 من 4 أجهزة تم اختيارهم أو اختبارها كانت عرضة للإصابة ببرمجيات ميريا عند تشغيلها بإعدادات افتراضية، مما يعكس ضعف الحماية المدمجة في عدد كبير من الأجهزة التجارية. كما كشفت بلاك لوتس لابس التابعة لشركة لومين تكنولوجيز الأمريكية عن حملات استهدفت أجهزة توجيه منزلي وأجهزة إنترنت الأشياء خرجت من فترة الدعم الأمني وتمكنت من بناء شبكات تضم عشرات الآلاف من الأجهزة المخترقة حول العالم.
1: إذن من ميراي إلى شبكات أكثر تطورا، تعد ميراي أشهر مثال على استغلال الأجهزة المنزلية في الهجمات الإلكترونية. ففي عام 2016 تمكنت البرمجية من إصابة مئات الآلاف من الكاميرات وأجهزة التوجيه، واستخدمتها لتنفيذ واحدة من أكبر هجمات حجب الخدمة الموزعة في ذلك الوقت، ما تسبب في تعطيل خدمات إنترنت كبرى. ورغم مرور سنوات على ظهورها، فإن شفرة ميراي المسربة أدت إلى ظهور عشرات النسخ المطورة التي أصبحت تستغل ثغرات جديدة وتستهدف أنواعا مختلفة من أجهزة إنترنت الأشياء، حتى لم يعد هناك نموذج واحد مهيمن لشبكات البوتنت، بل عائلات متعددة تتطور باستمرار.
0: ومن أجهزة منزلية إلى جيش إلكتروني، تكمن خطوة هذه الشبكات في أنها تستطيع تحويل ملايين الأجهزة المترافقة إلى جيوش إلكترونية يعمل بصورة منسقة. فعند إصدار أمر من الخادم التحكم، تبدأ جميع الأجهزة بإرسال كميات هائلة من البيانات نحو موقع أو خدمة رقمية مستهدفة، وهو ما يؤدي إلى إغراقها بالطلبات وتعطيها أيضا معطيات عبر هجمات تحجب الخدمة الموزع. لكن الاستخدام لا يقتصر على ذلك، إذ أصبحت بعض شبكات البوت نت تعمل أيضا كشبكات بروكسي سكينة، حيث يمر المهاجمون حركة الإنترنت عبر الأجهزة المنزلية المخترقة لإخفاء هوياتهم أو لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني أو تجاوزات أنظمة الحماية التي تعتمد على الموقع الجغرافي وعنوان الإنترنت أو القرصنة، فيعتمد على ثغرات أمنية وكلمات مرور افتراضية للسيطرة على أجهزة الإنترنت الأشياء بسهولة.
1: صحيح تسنيم، وبحسب الخبراء فإن الأجهزة المنزلية لم تعد مجرد أدوات الاستخدام اليومي، بل يمكن أن تتحول إلى عناصر فاعلة في هجمات إلكترونية عابرة للحدود، حيث أن بعض الأجهزة قد تحمل مخاطر أمنية منذ لحظة شرائها. بينما تؤكد أبحاث شركات الأمن السيبراني أن ضعف تصميم أجهزة إنترنت الأشياء وقلة تحديثاتها جعل منها هدفا دائما.

0: أنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 22 يوليو.
1: نعم مستمعينا الكرام، شهد هذا اليوم عبر العصور العديد من الأحداث التي تركت بصمتها في التاريخ الإنساني، ومن أبرزها حدث في عام 1971 افتتاح الجامع الأزهر للصلاة الأولى في القاهرة ليصبح لاحقا أحدهم المراكز الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1527 طرد القائد فتح الله البرتغاليين من ميناس واندا كيلاب التي تعرف اليوم بمدينة كارات بعاصمة أندونيسيا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدء الهجوم الألماني الكبير على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية بمشاركة ملايين الجنود من قوات المحور.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1973 كندا تلغي عقوبة

0: الإعدام في خطوة شكل تحولا مهما في نظامها القضائي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1986 النجم الأرجنتيني ديغو مارادونا يسجل هدفه الشهير في مرمى إنجلترا خلال كأس العالم بالمكسيك.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويتسبب في مقتل المئات وإصابة أعداد كبيرة من السكان.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتجاوز 9 ملايين إصابة حول العالم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2022 زلزال قوي يضرب أفغانستان وباكستان مخلفا أكثر من 150 قتيلا وآلاف المصابين. ختاما تبقى صفحات التاريخ شاهدة على أحداث صنعت مسار الأمم والشعوب وبين إنجازات علمية وسياسية ورياضية وكوارث طبيعية يظل استذكار هذه المحطات فرصة للتأمل واستخلاص الدروس والعبر. وصلنا أنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الاعداد والتقديم نسيم حميد وزميل محمد عقيل ومن التنفيذ والاخراج على الهواء مباشره نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقات القادمه. الى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلا يزال الحديث متصلا عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته على بعض، حيث سبق لنا تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنك العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياقه الطويل المعروف. ومن فضل هذه الآية ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة، وأحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج حيث قال معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن كله، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة، كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه، ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم، فليس كل سورة ورد في فضلها حديث أو ورد لها فضل معين، ولهذا يجب أن يسأل أهل العلم عما ورد في فضل هذه السور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف عن جملة من تلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في بعض السور ولا تصح، ومنها أي الأحاديث الموضوعة في ذكر بعض السور وثواب من قرأها: من قرأ سورة كذا فإن له من الأجر كذا، ذكر ما ورد في تلك من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما قد ذكره قبل ذلك الثعلبي والواقد في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، إلى أن قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعها، يعني تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل كل سورة بعينها. لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الصحيح من الضعيف، ولم يصح في فضل السور إلا شيء قليل، وهذا يدخل في عموم ما سبق لنا ذكره. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة وأن من قرأهما في ليلة كفته، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وما مر بنا من حديث سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها أي المعوذتين. ويلي هذه الأحاديث وهو ما دونها من الأحاديث في الصحة حديث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنها تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيده الملك وأنها المنجية من عذاب القمر. وهذه دون الأحاديث الصحيحة، وهي ما بين الصحيح والضعيف، لكنه يستشهد بها، وهي صالحة بمجموع طرقها إلى الاستشهاد، فهي أحاديث حسنة. ثم سائر الأحاديث بعد كقول من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، هذه كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها من وضعها، ومما يذكر من ذلك عن نوح بن أبي مريم أنه قال قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وبعضهم كان يقول أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب عليه، وهذا من الجهل، فإن كل أخبار الوضاعين وما وضعوه من الأحاديث والأخبار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بعضهم الأجر في ذلك أو الحث والحظ للناس على قراءة القرآن أو على عمل فاضل، فإنه بذلك يكون قد اقترف إثما عظيما ودخل في عموم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق الوعيد الشديد الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كل من حدث بما قرأه أو بلغه أو سمعه من الأحاديث دون أن يتحرى عن صحتها أو أن يسأل أهل العلم عنها، وإنما يتحدث بكل ما لقفه وثقفه، فإنه يخشى عليه من أن يدخل في عموم هذا الوعيد الشديد، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه دين، وينبغي أن نعلم عمن نأخذ ديننا، ولا يصح أبدا أن تحدث بكل ما بلغك أو بكل ما سمعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة فيرقي بها غيره، فلا يحصل له ذلك الشفاء الذي يحصل بما حصل للأول، فيقول ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد، وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أن السورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين وخشوع ورغبة إلى غير ذلك. بهذا مستمعي الكرام نختتم حلقتنا هذه منوهين بما سبق مما ذكرناه في فضل هذه السور أو فضل بعض هذه الآيات، ومنبهين إلى التحري فيما ينقله المسلم أو يقرأه أو ينقله لغيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا الحكمة والتأويل، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فكوا الذكر فكوا الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.